0: يا صاحب البحر، لقد قررت أن أعمل معك. لماذا لا تجيبني؟
1: عن أي شيء أجيبك؟ أنت لم تسألني، لقد اتخذت قرارك وحدك.
0: كنت أقصد أنني أتمنى العمل معك، وأريد أن أتعلم قيادة السفن.
1: هل أنت جاد في طلبك؟
0: بكل تأكيد.
1: اتبعني.
0: يمكنك أن تعتمد علي في أي شيء يا سيدي، لن تندم أبدا، إنني ماهر وسريع التعلم.
1: قف هنا وراقب الدفة، إذا تحركت يمينا ارفع يدك اليمنى لأعلى، إذا تحركت يسارا ارفع يدك اليسرى، فهمت؟
0: بالتأكيد، هذا أمر سهل سيدي الربان. ماذا أفعل عندما تكون الدفة ثابتة في المنتصف؟
1: تظل ثابتا مثلها، لا تتحرك.
2: زياد، هل أنت مريض؟
3: لماذا لا تجري فوق السفينة وتلهو كعادتك؟
0: اتركاني، إنني في عمل.
2: أي عمل؟
0: أتابع حركة الدفة لأبلغ الربان إذا اتجهت يمينا أو يسار.
2: إنه يعلم بحركتها بالتأكيد.
3: أليس هو الذي يوجهها يمينا أو يسارا؟
0: هذا صحيح، أكان يسخر مني؟ يا صاحب البحر، يا صاحب البحر.
1: ماذا تريد؟
0: لماذا تركتني أجلس في الخلف كل هذا الوقت وأنا لا أؤدي شيئا نافعا؟
1: تركتك كل هذا الوقت لأختبر طاعتك لي، وقد فشلت في الاختبار، تركت موقعك دون إذن، هذه واحدة.
0: أهناك خطأ آخر؟
1: بكل تأكيد، إذا فكر كل بحار في السفينة منفردا سيختل النظام ونغرق جميعا. أنا الربان هنا لا أنت.
0: بالطبع يا سيدي، أعتذر.
1: أتعترف بالخطأ؟
0: نعم يا سيدي.
1: ومستعد لتنفيذ العقاب؟
0: أمرك يا سيدي.
1: قم بتقشير كل هذه الخضروات لإعداد العشاء.
2: نعم. الله، الطعام اليوم طيب للغاية.
3: أنت في كل يوم تردد نفس العبارة.
1: الطعام اليوم مميز بالفعل، لأن صديقنا زياد شاركنا في إعداده.
0: ما دمت راضيا عني يا سيدي، أكمل لي حكاية الملك طلب.
1: نعم، أين توقفنا؟
2: عند الطعام الطيب.
1: أيها النائم، أقصد أين توقفنا في قصتنا؟
3: عندما طلب الناس من نبيهم أن يسأل الله في إرسال ملك إليهم.
0: لا، عبرنا هذا الجزء، وأرسل الله إليهم طالوت ملكا فرفضوا، وطلبوا دليلا على استحقاقه للملك.
1: نعم، ثم جاءهم تابوت العهد الذي كان قد فقد منهم.
0: لم تقل لي، ما هو تابوت العهد؟
1: تابوت العهد كان رمزا لقوة بني إسرائيل وهيبتهم، كانوا يأخذونه معهم في الحروب فينتصرون على أعدائهم.
0: ولما كان رمزاً لهيبتهم؟
1: لأنهم كانوا يحتفظون في التابوت بألواح التوراة وبقية مما ترك موسى وهارون.
0: حسناً، وهل جاءهم التابوت؟
4: كيف يطير التابوت في السماء؟
5: انظروا، إنه يهبط من أعلى.
6: سامحني أيها النبي الكريم صموئيل، لقد صدقتنا القول.
7: هل لنا يا سيدي النبي أن نفتح التابوت وننظر إلى ما بداخله؟
6: إنه يشير بالموافقة.
5: هيا أسرعوا،
4: انظروا أثار آل موسى وآل هارون كما هي.
6: هذا طعام المن، ما زال طازجا، يصلح للأكل.
7: هذه ألواح التوراة لم تمس.
5: يا إلهي، أشعر براحة لم أعهدها.
7: الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا، يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب. علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال.
5: تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا.
4: أقترح أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال.
7: وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب؟
4: المال بكل تأكيد.
7: إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم؟ وينقلبون علينا إذا دفع أكثر.
6: هذا صحيح، أمر محير.
7: أيها الناس، لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم، والآن إليكم قراري. سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة.
8: فلاحين ورعاة؟
7: لا أريد مقاطعة. هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة، وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد.
5: مولاي، هل تود تجربة النوع الجديد من الرماح؟
7: ليحمل كل منكما رمحا، صوبا على تلك النخلة.
5: هذا يثبت لمولاي أن الرماح الجديدة أفضل.
7: لست متأكدا، لعل أحد الرماة أفضل من الآخر. تبادل الرماح ثم أعيد الرمي.
5: أرأيت يا سيدي؟
7: نعم، الآن اطمأن قلبي. اصنعوا رماحا من هذا النوع الجيد، تكفي لثمانين ألف جندي. لا بأس، ولكن هذا لا يكفي.
9: توقفوا، ماذا يقترح مولاي؟
7: أريدهم أن يتدربوا فوق الخيول وعلى الأرض بالدروع وبدونها.
9: بدون الدروع سيكون التدريب شديد الخطورة،
7: والحرب لن تكون ساحة تدريب هادئة.
10: أيها الملك الكريم طالوت، أريد أن أشتكي لك.
9: ابتعد أيها الرجل.
7: دعه، تكلم، أعطيك الأمان.
10: أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي.
7: ماذا تعرف من فنون القتال؟
10: لا أعرف شيئاً في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام.
7: أنت الآن واحد من أفراد الجيش. الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة. ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش.
11: سيدي، نحن نسير منذ ساعات طويلة.
7: أعرف، مر الجيش أن يزيد من سرعته.
11: نتحرك أسرع، إننا نكاد نهلك من الحر والظمأ. كنت أقترح أن نرتاح قليلا.
7: لن يمنحنا العدو فرصة الراحة، يجب أن نعتاد المجهود الشاق.
11: لقد نفد الماء منا.
7: أعرف، وهذا جزء من خطتي.
5: ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟
10: أصمت ولا تذكر الماء أمامي.
5: كيف تحتمل الظمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟
10: أعرف أن الموت نهاية كل حي، فما أشرف أن يموت المرء دفاعاً عن أرضه.
5: لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسعة.
12: لا أريد أن أموت.
10: اطف بنا يا رب موسى وهارون.
12: هل هذا سراب؟
10: لا، إنه الماء.
11: النهر يا سيدي، النهر.
7: توقفوا مكانكم، إياكم أن تشربوا من هذا النهر.
11: الماء عذب ونظيف، ونحن نكاد نموت من الظمأ.
7: اسمعوا أوامري، أنا القائد. لا تشربوا، إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم. من شرب منه فهو ليس مني، ومن أطاعني فهو مني. أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة. قلت غرفة واحدة باليد، توقف عن الشرب.
12: كيف نتوقف؟ الماء لذيذ.
10: لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك.
11: سامحني يا سيدي، لا أستطيع المقاومة.
7: هل انتهيتم؟ فلنواصل التحرك الآن.
10: الملك يشير لنا.
7: أيها الجنود، توقفوا. كل من شرب من النهر يتجه إلى جهة اليسار، والباقون إلى جهة اليمين. أنت شربت من النهر، رأيتك بعيني، اذهب مع من شرب.
11: أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي.
7: أوامري واضحة، اذهب مع من شرب.
5: لا تخاف، لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد.
7: أنتم مفصولون من الجيش، عودوا من حيث أتيتم. هيا يا جنودي لنواصل السير.
11: ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت.
13: إنه أحمق، كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا عن شرب الماء في صحراء حارقة؟
11: لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما.
13: لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟
11: أعرف سيدي طالوت جيداً، منذ أن كان دباغاً للجلود وراعياً للغنم. هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور.
13: كيف هذا؟ حدثني عنه أكثر.
11: لديه معرفة كبيرة بعلم الفلك، ويستطيع تحديد الجهات بمطالعة النجوم في السماء.
13: وإذا كانت هناك غيوم في السماء كما هو الحال الآن،
11: يعرف الجهات بالنظر إلى مكان هبوب الرياح وتكوين الكثبان الرملية حول الشجيرات الصغيرة.
13: يا له من رجل خطير.
12: السلام على الملك جالوت العظيم.
14: أهلا بك يا عمروس، لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟
12: جئتك بصيد ثمين، عندي خبر مهم.
14: تحدث.
13: صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء، وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب، ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا.
14: يا له من قائد قوي، وكم بقي من رجاله الصامدين؟
13: كنا في البداية 80,000 جندي، شرب من النهر أكثر من 76,000، الباقي عدد قليل.
14: لكنهم أشداء، مخلصون، قادرون على مقاومة إغراء الظمأ.
13: عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه.
14: قل ما عندك.
13: بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير، إلا أنه ليس محاربا.
14: كيف هذا؟
13: كان يعمل رعيا ودباغا للجلود، ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال.
14: قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه، هذه معلومة مهمة.
13: أين مكافأتي يا سيدي؟
14: سأعطيك وزنك من الذهب.
10: إلى أين نسير يا مولاي؟
15: انتظروا، ناولني رمحك أيها الطهر، أبلغ الجنود أن يرتاحوا قليلا.
10: أمرك يا مولاي.
16: أيها الجنود، فترة من الراحة.
10: معذرة يا مولاي، لماذا غرست رمحك في الأرض؟
15: لأراقب اتجاه الظل.
10: كان الظل هنا في هذه البقعة من الأرض، ومع حركة الشمس انتقل الظل إلى هناك.
15: لو رسمنا خطا بين نقطة الظل الأول ونقطة الظل الثاني لاكتشفنا خط الشرق والغرب.
10: لا أفهم يا مولاي.
15: النقطة الأولى تشير إلى اتجاه الغرب، والنقطة الثانية تشير إلى اتجاه الشرق.
10: إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت.
15: نعم، سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد.
16: أيها الجنود، يا جيش العماليق، هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم.
17: الحرب! الحرب!
16: إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة. من يقتل جنديا سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف.
17: الحرب! الحرب! الحرب!
15: نحن على مشارف أرض العماليق، إياكم أن ترهبوا أعداءكم، وإلا انهزمتم قبل أن تبدأوا القتال.
17: أبصر لنا! أبصر لنا!
15: سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار. صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون.
10: لماذا أحس في صوتك نبرة من الحزن؟
15: كنت أتمنى أن أكون محارباً يتقن فنون القتال لأزود عن جيشي وأكون المثل الأعلى لجنودي.
10: أنت مثلنا الأعلى وقائدنا وملكنا الذي أرسله الله لنا، والنصر لا يأتي إلا من عند الله.
15: أحسنت أيها الجندي الطيب، أعد لنا طعاماً خفيفاً على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال.
13: انظر يا مولاي إلى عددهم القليل.
14: ستكون المعركة أسهل مما توقعت.
15: اضبطوا أيها الجند،
18: واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة.
19: عددهم كبير، إنهم يحجبون قرص الشمس.
10: لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب حق وسننتصر بإذن الله.
19: كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
10: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
18: استعدوا للهجوم،
16: حطموهم بسيوفكم ودقوا عظامهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟ هل انتصر جالوت الظالم؟
20: انتظر يا زياد، لقد وصلنا إلى الميناء ويجب أن نستعد للرسوب بالسفينة.
0: وطالوت والحرب؟
20: يمكنهم أن ينتظروا قليلاً حتى نرسو بأمان وأبحث عن والديك، وبعدها أكمل لك القصة غداً بإذن الله وأنت بينهما.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم، ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عدداً من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين اهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظراً لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائماً ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديدا في يوم 19/2003. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة.
1: أعزائنا المستمعين، كانت خديجة رضي الله عنها سيدة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة تبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجال وتعطيهم نصيبا من الربح لقاء جهدهم وسفرهم. سمعت خديجة رضي الله عنها عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما يتمتع به من حلو الشمائل وكرم الأخلاق من أمانة وصدق وعفة، فأرسلت إليه تطلبه للخروج بتجارتها إلى بلاد الشام، وأعطته ضعف ما تعطي غيره من الرجال. الخروج بالتجارة.

0: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث لم يكن لأهل مكة عمل سوى التجارة، حيث الصحراء المقفرة التي لا تنبت شيئاً. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى بلاد الشام، وكان في 25 من عمره، وأرسلت خديجة معه غلاماً لها يسمى ميسرة. أعجب ميسرة لما رأى خلال مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمام له في مسيره هذا، ولمس عن قرب الكثير من أخلاقه وبره وعطفه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع حدث سيدته خديجة بما رأى وسمع.
1: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فباع تجارته وابتاع غيرها، وعاد بربح وفير، وعاد معه غلام خديجة. ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة، وخديجة تنظر من غرفة عالية لها في مكة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم تكسوه المهابة والجلال، فلما دخل عليها وأخبرها بخبر التجارة وما ربحت، سرت لذلك سرورا عظيما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند خديجة، وترك خلفه ميسرة يقص على سيدته من شأن محمد تفاصيل ودقائق عن أخلاقه الكريمة وشمائله الحميدة، فأعجبت به أشد الإعجاب. الزواج المبارك.
0: لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تره من قبل، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر له. وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال منذ وفاة زوجها أبي هالة، لكنها رفضت جميع من تقدم لخطبتها لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أرسلت خديجة رضي الله عنها نفيسة بنت منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه للزواج منها، فمثل محمد تخطبه النساء. ذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج به. فقالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: علي. فقال: فأنا أفعل.
0: أعلمت خديجة أهلها فوجدت منهم قبولا وترحيبا، وحددت للنبي وأهله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عماه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، وكان عندها عمها عمرو بن أسد، فخطبها أبو طالب لابن أخيه محمد فوافق ورحب. ثم تم الزواج، وكان عمر خديجة 40 سنة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.
1: كان زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة زواجا موفقا سعيدا، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، وكانت خديجة نعم الزوجة، وعاش مع الزوجين هانئين حتى إذا أكرم الله محمدا برسالته كانت خديجة له عونا وسندا وحصنا يعتصم به من حوادث الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف والقوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب، فصدقته حين كذبه الناس، وآمنت به حين كفره الناس، وأغنته بمالها وغمرته بإخلاصها، وملأت قلبه رضا وطمأنينة.
0: رزق الزوجان الكريمان بالبنون والبنات، وكانت كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، فولدت له القاسم أولا، وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت عنه 6 أشهر ثم لحقت به.
1: بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بقي النبي صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة بعد وفاتها، فقد روى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة.

0: وفي رواية البخاري تقول عائشة: فلربما قلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لقد تركت خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر، ولهذا امتلأ قلبه بحبها وبقي وفيا لذكراها. وقد عرف الله عز وجل لخديجة قدرها فحياها من فوق سبع سماوات، وبشرها على لسان جبريل ببيت من لؤلؤ في الجنة يسوده الهدوء والسكينة وتخشاه السعادة والطمأنينة، جزاء على ما أسبغت على حياة رسوله من راحة ونعيم، وما أمدته به من أسباب العزم والقوة، حتى استطاع أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.
1: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.

0: لقد سخر الله سبحانه وتعالى الشمس وجعلها مصدر الإضاءة، فهي نيرة في ذاتها.
1: وسخر القمر وجعله نورا وسمي نورا للمبالغة، وهو أعم من الضوء.
0: وقدر الله سبحانه وتعالى للقمر مراحل يسير بها، فيظهر هلالا ثم بدرا ثم هلالا ثم يختفي، لحساب الشهر ثم السنة، لمعرفة حساب الأوقات من السنين والأيام، من معاملات الناس وتصرفاتهم، وكذلك عن أوقات حجهم وصومهم.
1: خلق الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات العلوية مراعيا فيها مقتضى الحكمة البالغة، ولتكون آية من آياته العظام.
0: والحكمة البالغة التي نستشفها من هذه الآية الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى شبه الشمس بسراج يشع حرارة وضوء من ذاته، وشبه القمر بالنور المكتسب من غيره.

0: اللهم حبب إلينا في شهر رمضان الإحسان، وكره إلينا فيه الفسوق والعصيان، وحرم علينا فيه النيران بعونك يا الله.
1: اللهم استرنا فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملنا فيه على العدل والإنصاف، وآمنا فيه من كل ما نخاف، يا أرحم الراحمين.
0: اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدورنا بأمانك يا أمان الخائفين، يا كريم يا الله.
1: اللهم اهدنا في شهرك الكريم لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج والآمال، يا عالما بما في صدور العالمين، يا بديع السماوات والأرض، يا الله.

عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر.

إلهي، ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبح فعلي، وما أقربك مني وما أبعدني عنك، وما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك يا الله؟ هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، فاهدني بنورك إليك يا الله، وعلمني من علمك المخزون المكنون، فإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وببابك أقف فلا تطردني، يا الله، يا الله.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقول: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولأن استعاذني لأعذنه.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تعالى أنه قال: يا عبدي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم.
2: حس

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مما حفل بها إرثنا الإنساني والحضاري.

أعزائنا المستمعين، من المشاهد الجميلة التي ترى في مدينة بغداد وتعد إحدى علاماتها البارزة مشهد حركة باصات مصلحة نقل الركاب أي الأمانة، وهي تجوب شوارع المدينة بكرخها ورصافتها ناقلة المواطنين من منطقة إلى أخرى بثمن زهيد، حتى أضحت مصلحة نقل الركاب أو الأمانة جزءاً من حركة المدينة الصاخبة وإحدى شواخصها الحضارية والجمالية، وكذلك جزءاً حيوياً من تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين. في الواقع مستمعينا الكرام، فإن ظهور مصلحة نقل الركاب ارتبط بالتوسع الكبير الذي طرأ على المدينة، ومع التوسع الكبير الذي طرأ على استعمال السيارات الحديثة في العراق، لا سيما بعد حصول شركات عراقية خاصة على وكالات لاستيراد السيارات من المناشئ العالمية، ولا سيما الشركات البريطانية والأمريكية والألمانية. فقد اختصت شركة إبراهيم وشفيق عدس باستيراد سيارات فورد الأمريكية والأدوات الاحتياطية لها، كما كانت هذه الشركة وكيلة لنحو 40 شركة أوروبية وأمريكية. وأخذت شركة خضوري وعزرامير لاوي على عاتقها استيراد سيارات الشوفرلي والبيوك الأمريكية، فيما تولت شركة داود ساسون استيراد السيارات البريطانية من نوع موريس وأوستن وفانغارد. أما شركة يوسف سعد فاختصت باستيراد الهيتسون. أما السيارات الألمانية فقد أخذت شركة جورج عبديني على عاتقها أمر استيرادها، وقد أخذت هذه الشركات على عاتقها استيراد باصات صغيرة الحجم سيرت في شارع الرشيد، وذلك لغرض نقل الركاب. وكانت شركة عزرة حكاك هي التي استوردت الجزء الأكبر منها. لقد تميزت شركة عدس بحسن تعاملها مع زملائها، وتبينت أسعارها من مكان لآخر، وكان الديوان الملكي يشتري سيارات فورد منها، ولغرض الإكثار من مبيعاتها إلى الوزراء والمديرين العامين، فإنها كانت تستعمل طريقة ذكية في الترويج لبضاعتها، إذ إنها كانت تسترجع السيارات من هؤلاء المسؤولين بعد عام على استخدامها، وتعطيهم سيارات أخرى جديدة بدلا لها مقابل مبلغ من المال، ثم تبيع السيارات التي استرجعتها إلى أصحاب سيارات الأجرة الذين كانوا يفيدون من أسعارها المتهاوله.

مما له مغزى في هذا السياق نود أن نشير إلى أن سيارة علي جودة الأيوبي كانت تحمل مثلاً الرقم 3، وسيارة جميل مدفعي تحمل الرقم 6، ورقم سيارة جلال بابان الرقم 8، ورقم سيارة رشيد علي الجيلاني الرقم 9، وناجي السويدي تحمل سيارته الرقم 12. أما بالنسبة لمصلحة نقل الركاب موضوع حديثنا، فإنها تأسست في عام 1938، وذلك بموجب القانون رقم 38. ولم تكن ظروف الحرب العالمية الثانية التي نشبت بعد عام من ذلك تسمح بتطبيق القانون. في عام 1940 تمكن أمين العاصمة أرشد العمري من الحصول على موافقة الحكومة على إلغاء امتياز شركة كرينكل اللبنانية الذي كان يقضي باحتكار النقل في شوارع بغداد لمدة 158 عام. وقام أرشد العمري بتشغيل سيارته لحساب أمانة العاصمة بعد استملاكها، وتم تعيين إبراهيم شندل الموظف في أمانة العاصمة مسؤولا عن تلك السيارات. وقد كانت النواة الأولى مصلحة نقل الركاب في بغداد، وتم بعد ذلك تحديد المواقف والخطوط لهذه السيارات، فضلا على وضع ألواح أخرى ترشد الراكب إلى أماكن الوقوف الاختيارية للنزول، وذلك بعد إخبار الجابي مساعد السائق بذلك. الأجرة بلغت أجرة الركوب بالأمانة كما يحلو للبغداديين تسميتها 15 فلس للدرجة الأولى و10 فلوس للدرجة الثانية. وحددت أوقات سير الباصات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا. في عام 1942 استحدثت أمانة العاصمة شعبة النقليات فيها، فأنيطت بها مسؤولية عمل الباصات، وكان أول عمل قامت به هذه الشعبة هو شراء مجموعة من اللوريات القديمة من مخلفات الجيش البريطاني في الشعيبة بالبصرة، وصنعت لها أبدان من الخشب، وقامت بتسيير 20 باص منها في شارع الرشيد، وذلك بعد تقسيمه إلى 3 مناطق. في عام 1950 عدل قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 بقانون المصلحة الجديد رقم 62 لسنة 1950. بموجب هذا القانون الجديد أعزائي المستمعين، تم فك ارتباط المصلحة من أمانة العاصمة نهائيا، وتم جعلها مديرية عامة مستقلة، الأمر الذي أسهم في توسيع أعمال المصلحة وزيادة أنشطتها داخل بغداد. تأقدمت على التخلص من الباصات القديمة وأحلت محلها باصات حديثة بعد استيراد 100 باص من بريطانيا. وظهرت الباصات الجديدة ذوات الطابقين لأول مرة في العراق، وذلك بعد استيراد 20 باصا منها. مع نهاية العام 1960 بلغ عدد باصات المصلحة 421 باص، منها 120 باص ذوات طابقين. وأولت المصلحة اهتماما بالأمور الاجتماعية لمنتسبيها، وتوفير قيافة خاصة بالعاملين على خطوطها، فاستحصلت لهم قطع أراضي لتشييد دور السكن عليها، وكذلك ملابس خاصة بهم وزي موحد لهم. اليوم أعزائي المستمعين، أهالي مدينة بغداد تواقون جدا لرؤية أمانتهم العزيزة وهي تجوب شوارع مدينتهم، ولتكون صلة الوصل بين أهاليها أي أهالي بغداد، وتكون جسرا من جسور المحبة والسلام بين أماكنها.
نتمنى ذلك أعزائي المستمعين، ونحن نستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. نقول لكم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لإصغائكم.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الكلية تستقبل خريجي الإعدادية من كل الفروع: العلمي، الأحيائي، التطبيقي وحتى الأدبي، بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وأيضا يقبل الفنون، إعداد المعلمين، التربية الرياضية، زائد خريجي الإعداديات المهنية الأبطال، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية، والقسط السنوي 1,600,000 دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: هندسة تقنيات البناء والإنشاءات، الطالب يتعلم شلون يحول الرسومات والخطط لمباني حقيقية من أساس لآخر طابق، ويضمن الجودة والسلامة بكل مشروع. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بفرعيها التطبيقي والعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضا القبول مفتوح لخريجي الصناعة، البناء، الرسم الهندسي والمساحة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني معهد السكك، اللي تكون مدة الدراسة بيها 3 سنوات، واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. راح يكون المعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,500,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك. على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
5: مستقبل اف ام، صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. تقنيات الهندسة الكهربائية، الطالب يتعلم كل شيء عن توليد الطاقة، الصيانة، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيات وحتى الاتصالات. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية التطبيقي والعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. وأيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، الكهرباء، القوى الكهربائية، مكائن كهربائية، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، ميكاترونيك، الاتصالات، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، الأجهزة الطبية، صيانة منظومات الليزر، صيانة حاسوب، صيانة المصاعد الكهربائية، تكنولوجيا إعلام، صيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنية المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وراح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 2,750,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الحاسوب، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي وتطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية وبمعدل 60 للدراسة المسائية. والقبول مفتوح أيضا لخريجي الصناعة، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، الاتصالات وصيانة الحاسبات، الكهرباء، القوى الكهربائية، الأجهزة الطبية، تكنولوجيا إعلام، الحاسبات، شبكات الحاسوب، صيانة الحاسوب، الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيه 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وبمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,500,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: انت يومك على مستقبل FM.

قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك تركها تروح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات ميكانيك القوى، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل الدراسة الصباحية 63، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 60. أيضا القبول مفتوح لخريجي الصناعة، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونيكس، سيارات، ميكاترونيكس وتكنولوجيا صناعية، خزف وزجاج، معالجة المياه وشبكاته، طباعة، نسيج، تكييف الهواء والتثليج، سيارات، نجارة ولحام وتشكيل معادن، صيانة المصاعد الكهربائية، مكننة زراعية، ميكانيك، أدوات، تجميع مكائن، تشغيل، خراطة، قاطرات، قوى، فريزة، محركات، تدفئة، ومعادن، مكائن ومعدات، مضخات وتوربينات، إنتاج، تبريد وتكييف، نماذج، غزل، سباكة، تكنولوجيا سباكة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 65، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 62، والقسط السنوي 1,000,000 ين.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. إذا حلمك تتحكم بطائرة مسيرة وتكون طاير بالسماء، هذا القسم هو طريقك لتحقيق هذا الحلم. قسم هندسة تقنيات الطيران، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية العلمي الأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية، وأيضا القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، وتجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات، وأيضا بمعدل قبول 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 3,000,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنية صحة المجتمع، واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية يقبل معدل 70، والدراسة المسائية يقبل معدل 65، وبقص السنوي 2,500,000 دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الوقود والطاقة، الطالب يتعلم كل شيء عن تشغيل الوحدات الصناعية، تقنية الغاز، التحليلات النفطية، الصناعات الكيميائية وتقنيات الوقود والطاقة الحديثة. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية العلمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. وأيضا القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، ميكانيك تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، وصناعات بتروكيماوية والصناعات الكيميائية. راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: إذا تحلم تشتغل بالذكاء الاصطناعي وتصنع مستقبل التكنولوجيا، فقسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي هو مكانك. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي تطبيقي وعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وكذلك إعدادية الصناعة، الحاسوب وتقنية المعلومات، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، وأيضا تجميع وصيانة الحاسوب، زائد الصناعة، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونيكس، تكنولوجيا إعلام، ميكاترونيكس سيارات وصيانة الحاسبات. راح يكون القبول بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: إذا كنت تحب تحمي الأنظمة والشبكات وتصير خبير بالأمن السيبراني، فقسم هندسة تكنولوجيا الأمن السيبراني هو مكانك. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي وتطبيقي، بمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وأيضا لخريجي إعدادية الصناعة، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، الحاسبات، شبكات الحاسوب، تكنولوجيا إعلام وصيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، إدارة إلكترونية. راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 3,000,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم تقنيات الكلية الصناعية جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، يقبل معدل 70 للدراسة الصباحية ومعدل 65 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 2,250,000 دينار بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
5: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم آداب اللغة الإنجليزية جامعة المستقبل، هذا القسم يقبل خريجي الأحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي ومعهد إعداد المعلمين قسم اللغة الإنجليزية. يقبل معدل 55 للدراسة الصباحية ومعدل 53 للدراسة المسائية، وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

البشر قد الهوى. صباح الخير والعافية على كل مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، صباحكم تفاؤل ورضا، يا ربي أبواب حلوة تنفتح لكم من حيث لا تحتسبون. خلوا ابتسامتكم أول عنوان لهذا اليوم، ولا تحملون وياكم ثقل البارحة، لأن كل صباح هو فرصة جديدة حتى نبدأ من جديد، ونتمنى لكم يوم خفيف على القلب مليء بالأخبار الحلوة والجميلة والنجاحات الصغيرة اللي تصنع بالنهاية حياة كبيرة وجميلة.

صباحكم مهمة وطاقة وتفاؤل، لا تنتظرون الظروف المثالية حتى تبدون. ابدوا بالمتاح، اشتغلوا، ادرسوا واشتغلوا وعملوا حسب المستطاع، وحاولوا مرة ومرتين وعشرة، لأن كل خطوة صغيرة تسووها اليوم ممكن تكون بداية لإنجاز كبير بالمستقبل. وخلوا الإيجابية رفيقة صباحكم، والكلمة الطيبة أسلوبكم، والابتسامة أول شيء تقدمون نفسكم وللناس. أحبتي بصباح مليء بالتفاؤل والإيجابية نطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج على هواكم. معكم في الإعداد والتقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي المتألقة المبدعة مريم الزبيدي خلف المكسر المبدع والمتألق واللي فواصلة جنة قيصر الجراح.

0: نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم ببرنامج على هواكم، وأكيد نرافقكم بهذا الصباح وعلى الموجة 91.7 FM. راح نكون وياكم لمدة ساعة ونص من الآن بفقراتنا وسوالفنا اللي راح نشاركها وياكم على الهواء مباشرة، وأكيد ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم خلال الحلقة. ونصبح عليك أيضا يا سراوي، وعليك يا مخرجنا يسعد صباحي
1: ان شاء الله. صباح مليان ابتسامة وابتسامتك الجميلة، واكيد نقول للمستمعين ابتسموا وتفائلوا، وخاصة هسه الاجواء جميلة، بداية عام دراسي على اجواء حسة شتائية جميلة، مو حارة خلاص بعد ماكو حار ان شاء الله.
0: الجو مقبول،
1: الجو جميل
0: بالليل كلش بارد تصير،
1: ونشوف يعني حتى الطريق كله اذا اكو نباتات وورود اهم شيء كلهم فتحها جميله.
0: نعم، ومنظر الغيوم ويا الاشجار يعني انطي طاقه ايجابيه.
1: هي هذا الاجواء الجميله ومناظر ابنائنا الطلبه ايش قد حلو.
0: نعم، منظر الزي الابيض اللي يتواجد بالشارع
1: الله يحفظهم، رائع جدا يا مريم.
0: وهم رايحين للمدرسه تحسين هيك حياه، يعني اكو روح للحياه
1: بالفعل، تنبض الحياة. نعم، بالعراق من نشوف طلابنا والأهل اللي ماخذين. أنا بالطريق شفت أب شايل جنطة ابنته صغيرة على كتفه وده يدي عبرها الشارع،
0: طبعاً إحساس رائع جدا. هذه السنة كلهم حتى صارت ترند على السوشيال ميديا إنه الآباء كلهم يشيلون جنطة بناتهم أو أولاد.
1: أنا مستغرب شو هسه الأولاد بدي يشيلون جنطهم، والأكيد ما ننسى أمهاتنا. نعم، الغاليات
0: يقولون من ضمن الإتيكيت الأب من يروح يودي الابن أو الابنية للمدرسة هو يشيل جنطة، فمستغلين أباهم.
1: طبعا احنا نشوف يعني اجواء كلش جميله، وهم نعطي تحيه الشموسه ربي يحفظك اياها يا قيصر. واكيد طبعا انا عشت هاي الاجواء من الصبح، وهم شت الجناط وركضوا وتريقوا وسووا هالامور. مريم احنا نوجه تحيه من للامهات اللي من الصبح سواء عندها دوام ما عندها دوام،
0: هذا الجهد
1: شايفه هاي الاجواء، وركض سوي الريوق حضر اللفه،
0: هي دوامياهم تلقائيا حتى من يرجعون من المدرسه، واجباتهم تحضيراتهم اكلهم نومتهم، يعني
1: هسه ما خلصت العطله صار الصباح ينبض بالحياه.
0: انها اكو نظام رجع يعني روح
1: نوم
0: الصباح
1: من وقت القعده من
0: الصباح. نعم، بعد ماكو سهر، بس ما اكيد منتظرين عطله الجمعه لان هذا الاسبوع اكيد يعني
1: بس اكو هسه نحكي واجبات
0: بعد هذه العطله. شلون فجاه اجت الدراسه والالتزام والقعده الصبح،
1: فخطيره والشرايط وهالامور
0: والبنوتات يفتحن النفس شنو من جمال.
1: ربي يحفظ كل طلبتنا الأعزاء تلاميذنا، وأكيد تحياتنا أيضا لكوادر التربوية، ونسمع الست الحبايب الغالية.
2: ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل

0: مريم انت منتبه اكو شيء؟ لازم الام اول وحده تقعد وتدق صفات الانذار، يلا قعدوا يلا قعدوا.
1: وهي تحسيها هي مرتبكه اكثر منهم، يعني
0: ايوه
1: لان شايله همهم قعدتهم، والطالب يغفي
0: يلا ماما
1: وبطيء
0: صح صح بسرعه.
1: ماما، فهاي الحركات يعني هنيالهم اللي اطفالهم يعني ما يشلعون قلم بهاي الامور، نادرا ما
0: مو هو
1: تشوفين.
0: يعتمد الاهل هم يكون ينوموهم من وقت حتى يقعدون يصحصحون.
1: أسراء، أنا من كنت صغيرة ولا يوم بحياتي أحد قعدني، أنا يعني
0: جميل.
1: أقعد قبل المنبه، رغم أني يعني طفلة بالأول ابتدائي ثاني ابتدائي، بحيث بقد ما متحمسة للمدرسة وكنت أحب دوامي، ولحد هذه اللحظة أنا كلش أحب دوامي، يعني مهما صارت جامعة أو هسه بالإذاعة يعني كدوامنا برامجنا، ففعلا أنا بدون المنبه عندي طلعة.

0: لا انا هيك حطلع مظاهرات صح البنوتات حلوات اوكي بس يعني بين شموسه وبين انت بتحبين بنوتات هوني خلفتي ولد
1: جهالي ولد اللي تحب البنات
0: لا الولد يخبلون اصلا ما اقعد اسوي ضفيره اي شعره مشط خلاص
1: ما شايفه الجمال
0: لا قالت الضفيره ولا ابد البس القميص والبنطلون
1: بسرعه هي تساعدك بهذه الامور مو اتكالي البنات
0: لا والله يخبلون في ديتهم يقعدون من الصبح صباح خير ماماتي رقضوا واكيد لازم اريكم امين يا ربي يحفظ ابنائكم ولد او بنيه مو المهم الجنس بقدر أهمية التربية والأخلاق اللي نغرسها في أبنائنا وقبل ما يروحون للمدارس نعلمهم الانضباط واحترام المعلم والمدرس واحترام الزملاء بالمدارس ونبتعد عن التنمر
1: يعني هم مقبلين على بداية الدراسة بحياتهم لأول مرة
0: أي يعني نحاول نخليهم يتعلمون الالتزام ونقولهم إن شاء الله صباح جميل وعام دراسي أجمل.

0: هاي داراني المخرج داراني وليدي غالي وغالي الله يحفظ أبنائنا وبناتنا والجميع ويبقى العراق مليء بالسعادة بالحب بالتفاؤل
1: وهذه كلها نعم من رب العالمين.
0: حمد وشكر لله
1: أمينة. وأكيد مستمعينا
0: احنا همين من الناس اللي طالعين على باب الله سواق التاكسي أصحاب المحلات
1: هم شاهدين على كل هذه الأجواء الطلاب والطالبات ويوصلوهم لهم دور جدا كبير
0: نحييهم
1: نعم نوجه لهم تحية ونقول لهم صباحكم إن شاء الله مليان رزق وتوفيق
0: آمين يا رب العالمين
1: ربي يحفظكم ويستر على عليكم وعلى بيتكم وإن شاء الله ترجعون بخير وسلامة لأهاليكم
0: وطبعا أبقوا يانا على الموجة 91.7 FM وإن شاء الله يا ربي ندعمكم بالإيجابية وبالتفاؤل في برنامج على هواكم.

0: إذن مستمعينا مستمرين وياكم وأكيد مستمرين بفقرات برنامجنا لهذا اليوم، وحاليا نستعرض وياكم برامج يوم الأربعاء على إذاعة جامعة المستقبل، وأكيد بدايتها مع برنامج على هواكم. أني مريم الزبيدي أكون وياكم بهذا البرنامج وزميلتي الجميلة والمبدعة أسراء الخفاجي، وأكيد مخرجنا قيصر الجراح راح نكون وياكم لمدة ساعة ونص، ومن بعدها يا أسراء
1: أكيد بعد ما طلينا عليكم بهذا الصباح الجميل والثنائي الجميل
0: بكل تواضع
1: أكيد أروح لي برنامج حسين العسكري زميلنا، وبرنامج طلبات الأغاني حيكون الأربعة ونص. اللي حب يطلب شيء ويسمع عبر أثير إذاعتنا ويحب يهدي ويعطي إهداء، أو أحد مطالع في مكان ويريد يسمع الأغنية اللي بباله، يقدر يتصل على أرقامنا في برنامج طلبات الأغاني ويا زميلنا حسين العسكري. وبعدها يا مريم
0: ونختمها مع برامج اليوم ساعة 9 مساء، برنامج تحدي الثواني مع الزميلة أزال الخفاجي. هذا كان استعراض برامجنا لهذا اليوم يوم الأربعاء مستمعينا، وأكيد مستمرين كل الفواصل والبرامج التسجيلية مستمرة تبث على موجتنا 91.
1: مستمعينا تقدرون تسمعون برامجنا على مواقع التواصل، وأيضا عبر التطبيق تقدرون تنزلون التطبيق وتسمعون برامجنا على مدار الساعة. طبعا بثنا 24 ساعة، الموجة 91.7 FM الإذاعة الأولى في بابل.

0: إذن متواصلين معكم أحبتي المستمعين في برنامج على هواكم بهذا الصباح الجميل المليء بالابتسامة بالتفاؤل والهمة. أكيد نتمنى لكم يكون اليوم إيجابي، انسوا اللي فات اللي الواحد كان ضايج واللي ما قدر ينام زين، وقعد الصبح هو فرصة جديدة. كل يوم الله يرزقك هو فرصة جديدة لحياة ولعمل، إذن استفادوا واستثمروا اليوم اللي الله رزقكم به حتى يكون يوم تصنعون به فد شيء معين. لا تبقى تتمسك بالماضي، خليك بالحاضر، عيش الحاضر حتى تتألق وتصنع فد إنجاز معين مهما كان صغير. تدين يا مريم مرات إنجازات بسيطة جدا لكن هي بداية لإنجاز أكبر. المهم أنه إحنا حققنا شيء ونحمد الله على سلامة صحتنا نفسيتنا بعد ما صحينا وبدينا يوم
1: رب
0: جديد.
1: العالمين أنعم رب العالمين عليها بينا، وأكيد راح تكون هذه النعم موجودة متواجدة ويانا طول أيامنا وطول حياتنا، لكن احنا مرات ما نركز بيها يا أسراء، نركز ممكن على الإنجازات، إلا إنجاز كبير يصير ويانا يلا نحس أنه
0: بالفعل
1: هذا الشيء لازم نفرح به، لازم نقول إيه الحمد لله. لا
0: مرات إنجازات بسيطة وإذا أنت قاعد وتقول ما بيا حيل وأهو راح أروح للدوام، تخلي بالك أكو ناس تتمنى تحصل دوام، تتمنى فرصة عمل.
1: نعم هذا التذمر اللي
0: يصير، يعني هاي النعمة أنت عايش بيها.
1: نعم وتتفقيني يا أسراني مرات من أشوف الجو حلو، يعني مثلا هذه الأيام أقول حرامات واحد يقعد ضايد، أو ممكن حرامات أنا أطلع وارجع ضايجة، أو ممكن هيجي مالي واهس، بالعكس حس الجو ينطي طاقة إيجابية.
0: أكو ناس تروح لمشاكل صغيرة نعم. وتنسى إنه هو الله انطاه صحة وعافية وقعد وغيره يتمنى هذا الشيء، أو مثلا يتململ إنه شون راح أروح مالي خلق وبدي أبقى.
1: مرات المتعة اللي تصير
0: إنسان
1: هي حتى لو من البيت للشغل، هذا المسافة اللي
0: تتأمل الطريق، تحبي تتأملين الطريق،
1: يعني منظر السماء والغيوم، يعني أنا لو هسه كلش حالتي مالي خلق مريضة لكن ما أعرف من أشوف الغيوم، يعني الناس اللي يعرفوني عن قرب ويعرفون نقطة ضعفي بالغيوم،
0: مو ماكو شمس تحرقنا
1: حياتنا المنار
0: اي وين منار ويا الشمس
1: اليوم معترضة حتى من نشرت ستوري على الغيوم ما عاجبها،
0: تقول يعني خليها هي واحدة تشبع حار
1: قلت بلش موسم الغيوم ما عجبها.
0: لا طبعا الأجواء بدأت جميلة، تحياتنا لزميلتنا منار،
1: حتى اللي طالع على باب الله
0: اللي عنده حديقة
1: نعم، يعني مجرد فاتح الجامعة ما السيارة الهواء حلو، يعني ممكن شغل موجتنا أكيد وتسمعنا
0: بالفعل شغل ذاتنا مستقبل
1: كل شي راح يصير تمام.
0: طبعا أكيد متواصلين وياكم في إذاعة جامعة المستقبل،
1: وهسا نروح إلى فقرة جديدة. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. تقنيات الهندسة الكهربائية، الطالب يتعلم كل شيء عن توليد الطاقة، الصيانة، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيات وحتى الاتصالات. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية التطبيقي والعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وأيضا القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، الكهرباء، القوى الكهربائية، مكائن كهربائية، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، ميكاترونيك، الاتصالات، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، الأجهزة الطبية، صيانة منظومات الليزر، صيانة حاسوب، صيانة المصاعد الكهربائية، تكنولوجيا إعلام، صيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنية المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وراح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 2,750,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات ميكانيك القوى، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل الدراسة الصباحية 63
3: أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 60. أيضا القبول مفتوح لخريجي الصناعة، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونكس، سيارات، ميكاترونكس وتكنولوجيا صناعية، خزف وزجاج، معالجة المياه وشبكاته، طباعة، نسيج، تكييف الهواء والتثليج، سيارات، نجارة ولحام وتشكيل معادن، صيانة المصاعد الكهربائية، مكننة زراعية، ميكانيك، أدوات، تجميع مكائن، تشغيل، خراطة، قاطرات، قوة، فريزة، محركات، تدفئة، ومعادن، مكائن ومعدات، مضخات وتوربينات، إنتاج، تبريد وتكييف، نماذج، غزل، سباكة، تكنولوجيا سباكة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 65، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 62، والقسط السنوي 1,000,000 ين.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبل.

نعم مستمعينا الكرام، وأول جديد ويانا لهذا اليوم، ومن بعد سنوات طويلة جديد الفنان قائد حلمي، أوديو بعنوان إلزم إيدي. كلمات هذه الأغنية أمجد الضرير، وألحان نصرة البدر، توزيع أيضا نصرة البدر.

وجديد الأغاني أيضا عندنا جديد الفنانة بلقيس يا حرش، كلمات محمد القاسمي، ألحان أحمد فتحي.

0: نعم مستمعينا، وثالث جديد ويانا بجديد الأغاني الفنان عمار الديك، أوديو بعنوان يا قلب أو يا قلب، شون يقولوها
1: لهجتكم.
0: كلمات وألحان دريد رسلان وتوزيع رواد زيدان.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم تقنية صحة المجتمع واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية يقبل معدل 70 والدراسة المسائية يقبل معدل 65 وبقص السنوي 2,500,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم تقنيات الكلية الصناعية جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، يقبل معدل 70 للدراسة الصباحية ومعدل 65 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 2,250,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: مريم، هاي الأغنية اثنين طلبناها رجعتنا بالذكريات.
1: نعم، كل واحد
0: أحلى تحية
1: لمرحلته وأيامه. فعلا هي الأغنية كلش حلوة.
0: والله
1: ذكرني بالفترة الإعدادية أو يمكن ثالث متوسط، أتوقع كنا من يسوونا سفرات،
0: هو إدمان على هاي الأغنية،
1: سفرات مدرسية ويشغلوها بالسيارة، وكنا بيناتنا احنا كنا حبايب صديقات
0: ومتأخوة لسه حافظيها كنا.
1: اي والحد الآن أنا يعني عندي بالتليفون منزلتها من ضمن الأغاني.
0: ذكرني بفترة جميلة. نعم. أنا ذكرني بداية قبولي بالجامعة، وكان أبو الخط يعني كل يشغله على طول، دائما تحسين الخطوط مشغلة طلاب كلها حافظتها.
1: اي فعلا هي شبابيه وحلوه لحد الان، ما انملت يعني من تسمعيها ما تحسي انه قديمه، لا كلش حلوه.
0: اكو اشياء ممكن ترجعنا بذكرياتنا لفترات جميله، وان شاء الله يا ربي دائما حتى مستمعينا يذكرون اشياء جميله. هسه هم يعني تذكروا شيء حلو وابتسموا،
1: ونقول لكم احلى تحيه.
0: اي احلى تحيه. ونروح فاصل مع مخرجنا، وبعدها نتحدث عن موضوع الحلقه.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم الإعلام فرع الصحافة جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي فروع الأحياء التطبيقي العلمي الأدبي الإعدادي فرع الفنون، ويقبل معدل 54 للدراسات الصباحية و52 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم الآثار جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي الفروع الأحيائي التطبيقي العلمي الأدبي والإعدادية فرع الفنون بمعدل 50 للدراسة الصباحية والمسائية، وأيضا يقبل خريجي سياحة وفندقة الفنون التطبيقية بالأقسام عام فن التربية الأسرية وفن الديكور، وأيضا يقبل خريجي المهن المنزلية الإعداديات الإسلامية التابعة للتربية بالدراسات الصباحية والمسائية، ويقبل خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة للوقفين من أدوا الامتحان التقويمي أو الامتحان الوزاري بمعدل 52 للدراسة الصباحية والمسائية، وبقصة 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: نعم، متواصلين معكم أحبتي المستمعين. وفي صرح جامعة المستقبل العلمي أيضا كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية، واللي يقبل العلمي والأدبي والأحياء والتطبيقي بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، ويقبل إعداديات الصناعة، يقبل الفنون، معهد الحرف والفنون الشعبية، معهد إعداد المعلمين، التربية الفنية، الفنون التطبيقية، فن التربية الأسرية، الفنون التطبيقية وفن الديكور، الفنون التطبيقية عام، معهد الفنون الجميلة، التربية الفنية، معهد الفنون الجميلة، التصميم، معهد الفنون الجميلة، الفنون التشكيلية، معهد الفنون الجميلة، الفنون المسرحية، إخراج، معهد الفنون الجميلة، الفنون المسرحية، تمثيل، معهد والفنون الموسيقية والإنشاد، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000، والقسم الآخر
1: نعم. وأيضا من ضمن صرح جامعة المستقبل العلمي قسم التصميم، هذا القسم يقبل العلمي الأدبي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية. وأيضا يقبل هذا القسم خريجو إعداديات الصناعة، يقبل الفنون، معهد الحرف والفنون الشعبية، الفنون التطبيقية، فن التربية الأسرية، الفنون التطبيقية، فن الديكور، الفنون التطبيقية، وعام، معهد الفنون الجميلة والتصميم، وبمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط المالي راح يكون 1,600,000.
0: إذن تعرفنا على أقسام كلية الفنون في جامعة المستقبل، والآن نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج على هواكم ونسمع التقرير حتى نعرف موضوع الحلقة مع الزميل محمد علي.
2: عليكم السلام.
3: ليش نعتذر أحيانا حتى لو ما كنا مخطئين؟ هل هو الخوف من خسارة العلاقة لو أرضاء الآخرين، تجنب الصراع ورأيه؟
2: أولا هو الاعتذار من شيم الكرام. الإنسان كل ما يكون كريم كل ما هو اللي يبادر. إن كنت لم أخطئ وتجاوزت وأنا اعتذرت، فحقيقة هو للحفاظ على الشخص والعلاقة اللي تربطنا بهذا الشخص.
3: ليش نعتذر أحيانا حتى لو ما كنا مخطئين؟ هل هو خوف من خسارة العلاقة لو إرضاء الآخرين وتجنب الصراع برأيك؟
4: طبعا بالنسبة إلى موضوع الاعتذار، أحيانا يكون من الحكمة أنه الواحد يعتذر، وكل معركة لازم نخوضها، ولا كل موقف يحتاج إلى أنه نثبت أنه إحنا على حق. مرات حتى نفض النزاع، نقلل من الاصطدام ببعض، فكلمة آسف يعني مو كلمة ثقيلة، لكن تمنع من هواي شغلات مضرة يعني أو ضرر. طبعا أكيد تكسب احترامه، يعني تكسب احترام المقابل والناس اللي موجودين، أنه من أقول آسف حتى وإن كنت مغلطان، لكن انه حتى انهي المشكله اللي تصير، لانه مرات كلمه من عندي كلمه من عنده، اني اعصب هو يعصب، اني ما اعتذر هو ما يعتذر، راح تصير مشكله كبيره وراح تؤدي الى خساره كلش هو. فكلمه اسف تنهي اي مشكله تصير، وباقل خسائر.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: سؤال عندي يقول ليش نعتذر احيانا حتى لو ما كنا انا مخطئين، وهل هو خوف من خسارة العلاقة لو إرضاء الآخرين وتجنب الصراع برأيك؟
5: يعني أنا أعتقد بالنسبة إلي إنه التربية لها دور كلش كبير بهذا الشيء. يعني بعض الناس تربوا إنه لازم يرضون الناس الثانية وما يزعلون أحد، فأول ما يصير يعني خلافة أو مشكلة أو أي شيء، حتى لو ما كانوا هم السبب، يعني يبادرون بالاعتذار.
3: حلو.
5: أي والوقت ويا الوقت العفو يتحول لاعتذار، يعني تلقائيا يصير رد فعل تلقائي. فمرات الشخص يقول يعني أنا آسف أو أعتذر حتى يتجنب التوتر، أو ما يدخل، ما له خلق يدخل بنقاش طويل. فالمشكلة أنه يعني إذا زاد هذا الشيء عن حده بالنسبة لي، فيعني ممكن يحسس الناس الثانية أنه الشخص المقابل اللي يعتذر هو مسؤول عن كل شيء حتى عن أخطائهم.
3: شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم يقول ليش أحيانا نعتذر حتى لو إحنا ما غلطانين. وهواية بينا يا أسراء نعتذر مرات أو يعني
1: شلون
0: نعبر عن أسفنا، مجرد على مود نتلافى الموقف أو على مود ما تصير مشكلة. ومثل ما ذكرتي أنيات خلف الفاصل أنه هذه الأمور تصير أكثر شيء بين الناس القريبين علينا جدا،
1: يصير شخص عزيز علينا وغالي على قلبنا، فمرات نريد نمشي الأمور معزة وحبا وحتى من يزيد التوتر نعتذر
0: ومرات
1: حتى لو احنا ما غلطانين.
0: مرات يكون هو الاعتذار مو دائما على قد الغلط، مرات أكثر شيء يكون على قد المعزة، معزة
1: أكيد
0: الشخص اللي يعني حياتك.
1: بس يا مريم، أنت مع الاعتذار إذا شخص ما غلطان بشكل عام؟
0: لا، هو بصورة يعني مو راح نعود المقابل، راح نعوده أنه يعني ممكن يشوف نفسه علينا. بالتالي
1: أكو أشخاص من قد ما يعزون ناس يعتذرون دائما حتى لو هم ما غلطاني، فالمقابل يقتنع أنه هو فعلا على حق.
0: هذا المشكلة،
1: وهي أكو خطأ كبير أنه المفروض إحنا ما نعتذر دائما على أشياء ما غلطانين ولا نشنج الموضوع، لازم إحنا نتفاهم. لكن ربما أحيانا نضطر إلى اعتذار حتى نمشي الموضوع ونمشي الأمور اللي ما نحتاج انه تعقيد كبير. لكن لا تتعودون تعتذرون على شيء انتم ما مسوينه حتى المقابل ما يتعود.
0: نعم، وايضا مستمعينا اكو فرق بين اللي
1: قيصر محضر فد فاصل ويا الموضوع.
0: يلا خلينا نسمع.
1: خلينا نسمع.

0: طبعا الفاصل فعلا على نفس الموضوع انه مرات يصير اعتذار للغالين. ومريم قبل شوية قلنا منه راح يتصل ابو الشمس.
1: هو ابو الشمس يعني الشمس ما موجودة بس هو موجود.
0: لازم تقول صباح الورد ابو الشمس قبل ما تحكي اي كلمة. قول صباح الورد.
2: الو صباح الخير صباح الورد عليكم.
1: صباح العافية والمحبة عليك يا ابو شمس.
0: ابو شمس توقعنا اتصالك انت وعلي الجنابي وهيام وفضة يعني انتوا دائم وابو نبا ايضا. وتحياتنا لكل المتصلين والمستمعين الدائمين.
1: يعني جدا مشتاقه لبنوتاتنا اللي يتصلن بينا يعني مفتقديكم واتصلوا بينا.
0: وغيث ايضا عاد ما ننسى هوايك اشخاص. ابو شمس شلون الجو اول شيء قبلنا نحكي بالموضوع؟
1: ماكو شمس
2: والله العظيم الجو
0: يجنن.
2: لا اليوم نعمه بس البحر بالليل لا يا
0: اي كان تراب جدا وصار كل قفله الشبابي
2: العاصفة. قلت والله عناد بالعاصفة فلا أطب إلا أبقى الآخر العاصفة.
0: وصدق سويت لو استسلمت وطبيت
2: من طبيت بواعد في المراية. قلت عم الآن لو طاب من البداية
1: الرموش تصير بيضة من التراب والشعار طبعا
0: واللي غاسل السيارة إلى الله
1: اللي ينظفه من البيت مشكلة.
2: بس أنا قلت عناد اليوم بالعاصفة والله بواعد
0: هي مال عناد أبو الشمس. ايوه ما لعناد شبعت التراب يد طف.
1: لا هي اسرار الحلوه انه هسه ونكمله تنظيف بالبيت.
2: التراب هو شعرت مره رجلك واحد حاط على راسه تراب قد مره.
0: اي كان راسا
2: الجو اليوم الجو ما شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي يديم هذه النعمه.
2: رشيت هذا الورد الحلو هسه مو هذا
1: صار
2: خلينا نقول ربيع ثاني الجو برد.
0: اي احسن طبعا هي هاي الفتره مع الربيع يعني تزهر النباتات وخاصه
2: الجو برد واحنا زارعين.
0: دائما
2: أنا قبل يعني شهر التاسع عزرع هيك مزروعات على مدى
1: الورد. عشان كذا خوش توقيت.
2: تدرين ست يعني هذا الوقت الورد مالته مو مثل الورد الصيف هو نفس النوعية.
0: نعم.
2: بس من يبرد الوقت يصير الألوان مالته زاهية أكثر.
0: أحسنت أي والله أتفق وياك. قعدت الصبح أضاوع زرعاتي كلها مزهرات. قلت الله إيش قد حلوة. إيه
2: يصير الورد مالته إذا أحمر. بالصيف يصير باهت. لا هسه يصير احمر فوق
0: السلطاني مفتح. هسه السلطاني خبل وعطره يجنن
1: زين. انت اذا غلطت بحق احد ابو الشمس تاخذ ورد وتعتذر لو لا؟
2: لا هي مو مال ورد
1: زين تعتذر
0: اي مال عزيمه. انا زعلانه يلا تعال زعيم
1: فعلا نقطه
2: الضعف. والله العظيم انا شوف ست مريم ولا زي ما تحكي كثره أنا أبد ما أسأل أحد حتى لو زعل يعني يوم يومين يعني حتى لو أدوس على نفسي أرضي أقول والله هي الحياة خلطانة
0: فعلا. يعني ممكن أنت تعتذر من شخص حتى لو أنت ما غلطان حتى تمشي الأمور.
2: أعتذر من عنده. الاعتذار شيمة رجال أو شيمة الإنسان. خلينا نقول مو رجال لأن هو خلينا نقول النساء ورجال. شيمة الإنسان
1: نعم بس من
2: المنتاج المتفهم
1: أطباع الحلوة.
0: إذا أنت ممكن تعتذر في حالة عدم خطأ من باب إنه المعزة والغلات. لكن أنت مع إنه دائما واحد يعتذر من شخص هل ممكن إنه الشخص هذا يتعود غلطان ما غلطان؟
2: أنا عن نفسي أحكي ليش ما عن الباب؟
0: لأن ما تحب الزعل.
2: نفسيته وشخصيته.
0: لأن ما تحب الزعل تعتذر وتمشي.
2: أي طبعا أنا ما أحب. قلت لك والله قلت لك الحياة غلطان الله وكيل.
0: فعلا.
2: ما تعرف أنت طالع. طالع بقدر بسيارة هو هم قدر هذا يعني منيح جزء ما ترجع للبيت زين. أنت يظل شخص زعلان عليك صعبة
0: فعلا. يعني الأمور ما تستاهل أنه إحنا نبقى متخاصمين. فممكن كلمة لا لا. آسف أو آسفة من شخص يعني تحل كثير من الأمور. أعتذر أنت عزيز وغالي وتمشي الأمور.
2: هي الحياة شبيها بروح أبيك أنت باش
0: كلمة حلوة ابتسامة
2: عظيم. أصالح لجاري أخوي صديقي أقاربي ماكو
1: نعم صفوا النفوس والأمور يعني إن شاء الله كل شيء يصفى. ما تسوى يعني الدنيا واحد يوقف على شغلة.
2: أي والله
0: احنا نتمنى هذا التفاؤل محبة التسامح اللي عندك دائما يبقى يا ربي ويخلي كل شيء الأمور عندك حياتك حلوة
2: والورد العالم كله لكم إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك يا أبو شموسة تحياتنا لك. ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافية. غيث.
2: لا والله
1: من ويانا
2: يعني اللي بغيت.
1: لا مو هي ذكرات غيث فقلنا يجوز يا حي اتصال.
0: كل مستمعينا غالين
2: على رأس أحمد بعلي.
1: حياك الله.
0: حياك يا أحمد. وين هالغيمة
1: اتصل بينا.
2: أي والله صارت عندي شغلة يعني
0: خير إن شاء الله مقضية إن شاء الله بالخير.
2: الله يحفظك.
1: أهم شيء تكون إن شاء الله بخير وسمعنا صوتك بخير وعافية وهذا المهم. ربي يحفظك. سمعت موضوع حلقتنا؟
2: والله ما يعني شلون قاعد تسأل، ما فهمت
1: مو
2: بالمضبوط
1: مشكلة،
0: يعني.
1: احنا
0: المهم انت
1: نوضحها.
0: مشتاق لنا واتصلت. المهم
2: اي
0: المشاركة.
2: والله الله شاهد، يعني قلت يعني بس سمعت الصوت بالراديو قلت خلي
0: حياتك،
2: خابر قبل مباشر.
1: ربي يحفظك.
0: هذا
1: موضوعنا
0: الشيء يسعدنا.
1: يقول ليش احيانا تعتذر او نعتذر حتى لو احنا ما غلطانين.
2: والله اخوي الاعتذار يعني اسلك اموري بي. انا بالنسبه احكي عن رايي
0: هاي
2: الشخصي.
0: ويا الاشخاص الغالين مرات حتى تمشي الامور تعتذر.
2: اي بس بعدين اكتشفت حتى هذا الاعتذار ليه ما يعني ما ماشيها وياه، لان اللي يحبني ما يظل يزعل علي.
0: اي والله صح،
1: يعني ممكن بسبب او كثره الاعتذار او ممكن انت تدار الشخص المقابل راح يستغلها، ممكن تعويض يصير.
2: طبعا استغلال، طبعا استغلال، ويعني وهاي الشغله اذتني فقررت قرار يعني بداخلي نفسي ثم نفسي ثم نفسي، والما تفكر الله وياه.
1: يعني ممكن التجارب خلتك توصل
0: لأن
1: لهذا
0: أكو بعض،
1: القناعة.
0: إحنا قلنا بعض الناس ممكن إنه يستغلون الاعتذار ويبدي هو يصدق إنه هو على حق ما غلطان بسبب إنه المقابل يريد يمشي الأمور ويعتذر من باب المعزة، فالمقابل
2: ما
0: يستغلها.
2: يخالف يعني، ما يخالف هسه حتى لو أنا على خطأ، ويعني هو المقابل على حق. ليش هو المقابل يسجل أزيد من اللازم؟
1: نعم،
0: لأن يعرفك تعز حيل.
1: ممكن على قد المعزة واحد يتدلل شوي صعب.
2: لا لا، هاي أنا أحكي لك بصورة عامة، مو بس قصة المعزة لو في شيء
1: يشوف نفسه يعني ممكن.
2: أي فأنا المقابلة عاملة بالمثل أحسن
1: حتى مرات
2: يعني.
1: على صعيد العمل. عفوا يا أحمد،
2: أي
1: أيضا
2: والله
1: يعني مرات تصادفنا مواقف يعني على مود مثل ما ذكرت أنه نمشي الموضوع أو مترهم أو مكان أنت تتواجد به يوميا مو مثل المكان اللي ممكن بعد ما تصادف به
0: أكو
1: هذول
0: ناس
1: الناس.
0: للأسف تستغل
1: نعم،
0: هذا الشيء.
1: فبالتالي
2: أنا خل أقول لك شغلة.
1: نعم
2: يعني أنا هسه يعني مشيت عندي فد شغلة ببالي،
0: مبين قلبك موجوع.
2: الغلط حتى الغلط مالتي بالنسبة لي صح، واللي يحكي يقول لي أنت غلط أقول له أي صحيح، واللي أنت صحيح أقول له أي
0: مثلا.
2: صحيح.
0: مبين إنه أنت مر بتجارب كلش تعبتك فوصلت لهاي المرحلة.
2: أي بالقرآن، أي بالقرآن، فمشيها أي صحيح وهاي هي
0: حتى
2: مثلك
0: تشتري
2: الأمور.
0: راحة بالك. أي والله ترى مرة صدق واحد
2: والله عيش
0: يتعب
2: الدنيا
0: يريد
2: راحة
0: راحة
2: بالك.
0: باله.
2: اللي يزعل مشكلته الله يا هو بعدين يرضى منك، يا فما يريد يرضى بعدها يظل تيمه.
0: انا اتفق وياك يا احمد بشغله انه اللي يعزني المفروض ما يزعل، ما يدور زعل. شو تقولين مريم؟
1: نعم
2: اي والله.
1: بالتالي
2: يعني
1: محور
2: يعني
1: الزعل بين
2: يعني
1: الحبايب.
2: هسه اشمح لها البارحه زعلنا انا وصاحبي بس بالتليفون. خوش حكي، زعلنا بالتليفون انا وياه، ورا شويه دز له صوره قال لي يلا ما اكل، لا سلام عليكم ولا شيء، قال لي يلا تعال.
0: نعم ماكو داعي اسف وما ادري شنو، قبل
2: ايه
0: مشت الامور
1: تكون علاقه
2: مكانة.
1: مفتوحه
2: يلا
1: يعني
2: تعال.
1: بدون تقييد.
0: اي أيوة والله حلوه هيك يعني، وخلاص ما حد يدور اعتذار من الثاني. الحياه حلوه وما
1: بسيطه
2: والله.
1: ابسط من انه واحد يدور
2: والله
1: اعتذار.
2: لا وشلون شغله وبهالترابه البارحه، الترابه هاي شايفتها الحمراء.
0: شلون ترابه حلوه.
2: اي قال لي يلا انا ضايج جبت كيكه تعال خلينا ناكل، وبنص الترابه قاعدين بالحديقه مال الاسكان ناكل كيك.
0: يعني مو بس ابو الشمس، حتى انتوا قاعدين بالحديقه والتراب.
1: لما هي رغم البارحه التراب لكن نسمات الهواء كانت حلوه يعني فعلا.
2: وصارت يعني كيكه بطعم التراب تخبل صارت.
0: نتمنى يا رب كل اللي بحياتك ما يزعلون
1: ان شاء الله
0: الحياه
1: تكون يعني لطيفه وياك يا احمد. شكرا لمشاركتك ويانا، تحياتنا لك، نورتنا باتصالك.
0: مريم عندنا يمكن اتصال آخر.
3: هلو
1: يا هلا،
3: صباح الخير.
1: صباح الخيرات
3: مريم،
0: صباح الخير. وين هالغيبة؟
1: شوفوا إلا والله قلت خلي يتصلن بينا يعني بنوتاتنا، والحمد لله اتصلت بينا.
0: وين الشيرين عسل لو طيبة؟ شو تحبين؟
3: كيفك شيرين طيبة؟
0: وين هالغيبة؟ إن شاء الله بخير.
3: والله
1: إن شاء الله طيبة.
3: والله ظروف ويعني ودوام ويعني وكنت مسافرة.
0: سفرة سعيدة
1: الحمد لله على
3: بالجميع.
1: سلامتك يا طيوبة.
3: على سلمك.
1: سمعتي موضوع حلقتنا؟
3: ايه سمعت.
1: شنو حكينا؟ ليش احيانا نعتذر حتى لو احنا ما غلطانين؟
0: احنا النسوان نعتذر اكثر من الرجالين، شو تقولين؟
3: لا لا ما نعتذر احنا.
1: شوف شوف يا برج
0: بالعكس
1: يا برج.
0: والله والله نمشي الامور، احنا حبابات نزعل هواي بس نمشي.
1: والله نتقشمر بكلمتي.
0: انت تعتذرين اذا ما غلطانة؟
3: لا
1: مصرة على موقفك.
0: زين ليش حتى المقابل ما يستغل هذا الأمر، أو أنه لين من مبدأ حتى المقابل يعرف خطأه؟
3: لا يعني تطيل فرص، ثلاث فرص تطيل الشخص، وده يعني إذا اعتمادها بالشيء ما يعني ما نقدر نسامحه.
1: زين طيبة، يعني مرات شخص عزيز على قلبنا، فمرات نتطلب انه خلينا نقول نهدي الموضوع او نساير الموضوع على مود تمشي علاقتنا وياه،
0: فنقول اسفين،
1: فنقول مثلا انا اعتذر اذا ضايقتك او اذا ضوجتك او اذا بدر منك. بس اكو فرق يعني طبعا من تعتذرين وان انت تدرين انه انت غلطانة، واكو فرق تعتذرين على مود انه طيبين خاطر شخص. فاحنا يعني مرات نعتمد هذا الاسلوب.
0: يعني انت مريتي بتجارب فقراتي ما تعتذرين اذا ما غلطانه؟
3: لا. لا يعني اذا مثلا شخص عزيز علي واعزه واحبه يعني اعطي فرصه، مرات يستغل هذا الشيء يتكبر اذا سامحي مره واثنين وثلاثه
0: يعني
3: واربعه.
0: تتفق ويا احمد ابو علي ايضا انه نفس الراي كان انه ممكن الشخص يتكبر نتيجه
3: يعني اعتذار؟ اذا تعطي اكثر من فرصه ضل يتمادى ويستغل ويتكبر.
0: أنا أيضا أتفق معها.
1: زين طيبة، سؤال أسئلة إليك، شنو المهم إنه تثبتين إنه أنتي ما غلطانة لو تحافظين على العلاقة؟
3: لا أثبت أنا ما غلطانة.
1: يعني عندك أولوية لهذا الشيء؟
3: طبعا أكيد.
1: نعم، هو بالتالي مرات الواحد
0: اختلاف بين أشخاص وآخرين،
1: نعم، تجارب أيضا تخلي الواحد خلينا نقول
0: مو أيضا قلبة. العلاقة اللي بيها بس استنزاف من اعتذار وهي صار علاقة متعبة، إذا اللي يعزك ما يزعل. تتفقين ويا هذا الشيء يا شيري؟
1: مرات يقولون لعد شلون يزعل على قد المحبة.
3: طبعا الشخص اللي يعزك ما يزعل عليك، يعني كل الأمور يتقبلها.
0: وان شاء الله يا ربي ماكو زعل بحياتك وما تضطرين تعتذرين لشخص غالي عليك حتى تمشين الامور وانت ما غلطانه.
1: شكرا لك يا طيبه، نورتينا باتصالك حبيبتي.
0: في انا اتصال اخر.
1: الو، صباح الخير.
4: صباح الانوار، صباح الخير والعافيه، صباح الوريد،
0: صباح خفاجي ابن عمي. فدوى قلبك، شلونك شلون صحتك؟
4: ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك يا الخفاجي. تعتذر اذا انت ما غلطان؟
4: الله، احلى شيء ولا اعتذر انا ترى.
0: عود الغالين ما يتخسرهم.
1: انا اشك
0: مريم تشك
4: احلى شيء والله، خصوصا اذا يعني شخص اكل وشرب وعشره.
0: شوفي عاطفيين، احنا عاطفيين ما نتحمل نخسر شخص غالي علينا، بس مو دائما.
4: مزاجيين احنا،
0: اي مو دائما، حتى المقابل لا يتكبر ويشوف
4: روحه. مو انا جوزاء، ما لازم مزاج.
0: انت منار دائما تقول الجوزاء يعني مزاجيين، هسه انت عندك طلاب ويا منار.
1: يصم عليهم يعني
4: ام الاسد الكيوت.
0: اي والله اسد كيوت، هسه مشى سور شعره يعني ضاعت هيك،
1: راحت سمعته.
4: اول ما جرى الاسد واستحلال على جماعه الكيوت يبغيهم. قاسي والله
0: منار تقول على اسدك. اذا هسه سولفنا على اعتذار، دائما انت حتى تحافظ على شخص غالي عليك؟
4: انا والله عظيم دائما يعني انا اللي ابادر بالاعتذار بس نفس الوقت اذا يعني اعتذر مره، اذا كرر مره ثانيه وشفت انه هو يعني استغل من هاي المبادره وهاي، لا اعطيه كارت احمر واقول له في مال.
0: الله، بديت الكارت الاحمر. اي ما بينا حيل نضل كل شوي
1: نسوي له طرد.
4: مو صح؟ اذا حياتك شبيه اذا ظل احنا راضي هذا وراضي ذاك.
0: اي ما بينا حيل
4: ويجي عملت الاخر مرتين قاعدين راضي اشتغل عشان.
1: يعني غيت انت ما تنتظر المقابل يعتذر، انت تحل المشكله من يمك.
4: انا اذا عندي خبزه وعشره وياه وانا من نوع اللي يغزل بيها جدا
1: حلو،
4: لا اروح انا بادر. بس اذا قلت لي اذا بادر مره واثنين الثالثه لا، اقول له باي باي.
1: زين غيث، هم فد يوم مر عليك وحسيت انه هذه العلاقه صداقه او علاقتك باحد من افراد عائلتك او قرايبك ممكن راح تنتهي اذا ما تصلح الموقف او تتلاحق نفسك؟ خلينا نقول
4: صار اي صحيح صار
1: سويتها موقف على مود انه تخسر هذا الشخص.
4: يعني مو بس يعني سويتها و يعني بس مجرد انه احل مشكله كل الشبيره.
1: يعني مو مقتنع ان انت منك الغلط يعني
4: حاجة؟ لا، لان انا كان اصلا يعني مو انا الغلط 100%، كان يعني طرف فيها انا بس انا بادرت فيها.
0: اذا ما ندمان في يوم انه انت اعتذرت وما غلطان؟
4: لا، ليش الندم؟
1: نعم، حلو الانسان يا غيث.
4: ليش ما في الندم؟ احنا كنا نهايتنا طريقنا مسدود.
0: اي فعلا. اذا انت حتتمشي الحياه وما
4: تستاهل الحياه ولا ماشيه
0: ما يستاهل الزعل
4: يعني هي الحياه
1: حتى لو انتهت العلاقه
4: المسكتي مالاتي مالا
1: نعم
4: صحيح
1: فعلا,
4: وصح.
1: فعلا. وحتى لو
0: انتهت الايجابيه مالته شلون حلوه
1: نحس انه احنا مسوين اللي علينا وزايد
4: شلون الصبح الصبح بالشغل نرجع العصر نقعد تحتي احنا القهوه جعنا ثاني يوم على نفس البرنامج
0: لا تقول لي هم قعدت بحديقه والتراب البارحه
4: والله العظيم الباحه قعدت وتعشيت بالحديقه مال قصر الحيوانات
0: سمعين كلهم
4: وتعشينا والله
0: هاي نكهه جديده هم الاكل بنكهه التراب
4: شنو اصلا هذا الطاح بقى قبل راح اسوي لنا غمر من هناك قبل المرجان
0: احنا نشكر اتصالك يا غيث
1: شكرا لك نورتنا باتصالك وانا اتصال اخر
5: الو
0: صباح الخير عشان اليوم صوت نسائي صوت رجالي
1: ادري لو انا من زمان من زمان منادي عليك
0: منو خلينا نحذر منو منو منو فضاه ويام شيرين اتصلت زينه
1: لا صمت
5: لا
0: ابد شنو
1: اي شنو اني
0: يلا خلينا نعتذر احنا ما دام ما غلطانين منو يانا منو يانا
5: اني
1: نبراس
5: تحياتي
1: نبراس حياتي الله حبيبتي شلونك
0: اليوم الغالي كلهم تذكرونه
5: بدون
1: عمركم وين هالغيبه هذه ليش ما تتصلون بينا
5: والله بصراحه مرات ما الحق عليكم
0: المهم انتم متابعينا وتسمعونا هذا شيء يسعدنا
5: يعني بس وقت الاتصال يعني والله اعتذر يعني
1: نورتينا وكل وقت تنورينا يا
0: الموضوع تارك يا نبراس
5: اي
1: يلا احكينا غريتي
5: بعد بحس زمن احد يعتذر لحد
1: يعني تشوفيها ماكو هذه الأيام؟
5: ماكو ماكو والله قليلة
1: عن يعني. نفسك أنت كنبراس
5: أنا عن نفسي بس اللي صدق يعني أحبهم وأحس أنه زعلهم
1: يعني تبادرين صح. بالاعتذار على مدة تحافظين على العلاقة
5: نعم هي من دافع المحبة والمودة والاحترام يعني والاحتواء هماتين يعني بس مو كل الأشخاص
0: أكيد الغالين
5: بس أنا من طبعي يعني صراحة أعوذ بالله من كلمة أني إذا كنت يعني غلطانة إي أعتذر
0: وإذا ما غلطانة إذا... بس للغالين زين إحنا نريد نسألك سؤال بالعكس يعني هم أحد اعتذر منك ويعني أنت الغلطانة مو هو بس اعتذر منك يعني من باب المعزة
1: بس ممكن كبر بعينك هذا الموقف
5: ممكن إيه اي صحيح
1: زين خلينا نسوي فتنة شوية
0: اي مرات حلو مرات. واحد يعتذر منا واحنا ندري غلطانين فنحس احنا عاد غالين عنده
1: خلينا نسوي فتنة انا وياك ونبراس
0: يلا
1: نبراس برايك منو اكثر شيء يغلطون واحنا نعتذر منه يعني اكيد الزلم
0: من اللي يعتذر اكثر الزلم لو النسوان
5: لا شو هم يعتذرون
0: اه الزلم يعتذرون لا ما يتحملون زعل
5: الزلم يعتذرون
0: هم يعتذرون ها هم يعتذرون اي مو ما يحبون النكد يريد يمشون السالفه
1: لا بس هم
5: لا الغلط منهم اكثر
0: ها الغلط منهم
5: ومن يعني... ابو المشاكل بالحياه
1: منو
0: وهسه شوف احنا مدير البرامج جاي يعتذر من عندنا
1: وتاليتنا نحن راح نعتذر
0: بعد احنا نعتذر اذا انت برايك بسبب انه الزلم يعني يعتذرون بسبب انهم يغلطون اكثر
1: هاي فتنه يعني
0: سوينا لنا قاله
1: اللهم اني طببت خير
0: عشتي ايدك مريم اذا يا نبراس نتمنى يا ربي كل الموجودين بحياتك ما يدورون زعل ولا اعتذار ويكونون لطيفين
1: ان شاء الله يا ربي يكونون اللي داير ما دايرش لطيفين وياك ويفكرون ونفسيتهم مثل نفسيتك
5: الحمد لله والشكر لا يعني الحمد لله والله أني الزعل ممحي من حياتي
1: عشت إيدك
5: لأن صراحة أني والله دائما أفكر بالكلمة لما أحكيها
1: نعم.
5: أحترم وأقدر العشرة والمواقف فأنت لما تخلين قيمة لهذه الأشياء فالزعل حسين ما إلى قيمة
1: نعم مراعاة مشاعر الآخرين فعلا راح تؤدي إلى علاقة ناجحة وهدوء من نراعي مشاعر الطرف المقابل راح نبتعد عن هاي المشاعر
0: مريم نبراسة ستارت شيء حلو قالت العشرة مرات من أجل العشرة نعم. وهالأمور ممكن إحنا نعتذر حتى نحافظ عليها شكرا يا نبراس
1: نورتينا باتصالك مو تقطعين
4: نصيح صباح الأنوار المحمدية
1: صباح العافية يا بركة أبو نبأ
4: على عطر الورود عشت مريم
1: حياك الله إسراء
4: وياكم عفوا منو وياكم
1: إسراء
4: اليوم
1: إسراء اليوم
4: أسرار الخباجي والنعم الأسرار دمتم توفيقا وسيدنا العزيز سيد قيصر دمتم بالإبداع
1: إن شاء الله أبو نبأ تحياتنا إليك وشكرا
0: لإنعتك
1: إلنا بصوتك الجميل
4: وانتم الاجمل وهذه البرامج الحقيقه مثمره
6: يا سيدتي العفو يدل على قوتي الشخصية والعفو عند المقدرة.
1: نعم.
6: وهناك تفاصيل يجب التسامح مع النصيحة. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوم أصير بجانبه أدافع عنه، أما إن كان ظالما فالظالم عدو الله، قدم له النصائح والإرشادات الفقهية لعله يجزي نفعا. وهناك سيدتي أمور لا تقبل التسامح، ما يتعلق في كرامة الإنسان لا سمح الله، حيث العفو يجعل هذا الإنسان المتمرد يعود على الإساءة. وهناك يا سيدتي من ضعفاء النفوس والمتطفلين ينظر إلى التسامح ضعف. وعلى فعلا. كل حال ما على الرسول إلا البلاغ المبين، نسأل الله أن يصلح العباد.
0: شكرا لك. ومثل ما تفضلت أكو ناس تستغلها وأكو ناس لا تقدرها، إذا حسب اللي قدامنا نتعامل. شكرا يا أبو نبت،
1: نورتنا بكلماتك الجميلة.
6: أهلكم وفي رعاية الله،
1: حياك الله.
0: مريم فعلا
1: يا أبو نبأ،
0: أيضا أنه الاعتذار حسب الشخص. ومعنا اتصال هاتفي آخر.
1: ألو
7: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية،
7: تحياتنا لكم الكادر، وأنا محافظة بابل وياكم علم النجد.
1: تحياتنا
0: الله يا علي، همين غايب صار لك فترة اليوم، الأعزاز كلها تذكرينه.
7: والله ما جاء نحصلكم، يعني جاء نتصل بس شوية،
0: ممكن كثرة الاتصالات.
7: وهذا بالعكس، هذا يضاف للبرنامج حقيقة.
0: احنا يسعدنا اتصالك جدا يا علي، وش اخبارك يا رب بخير. تحياتنا لهن بالنجف
7: وكل النجف ان شاء الله يحيونكم.
0: الله يسلمك،
1: عن موضوع النجف
7: اكيد الموضوع. شوف اليوم مو كل شخص تعتذر له، مو اي شغله تستحق الاعتذار هي.
1: نعم فعلا،
7: يعني كل البعض يعتبرها استغلال حقيقه،
0: اتفق،
7: وكل بعض لا يقدر هذا الموقف وتكبر بعينه.
0: يعني حسب الشخص اللي قدامنا ونعرفه من خلال التجارب والمواقف.
7: اي لكن احنا اليوم جاي نشوف المجتمع للاسف على ابسط الاشياء يزعل،
0: الكل يحس بهذا الشيء. ليش هذا الزعل؟ هل بسبب التوتر، ضغوط الحياة، يعني صارت الناس تزعل بسرعة؟
7: إذا هذا الشخص صديقك وكذا، راسا حنقول زعلت عليه أبسط الأشياء، أنت ليش تروح تطعن بظهره مثلاً
1: أو تحكي عليه؟ هذه الأمور اللي
0: تصير للأسف، الزعل رأساً يتغير يصير شخص ثاني.
7: يعني إحنا اليوم مسلمين والإسلام لك احمل أخاك على 70 محمل.
0: فعلاً أحسنت.
1: نعم هي بهذه المواقف،
7: إحنا جاي نشوف أكو بعض الأشياء جاي تمشي حنقول على المصالح او انه على المجامله، فمرات يضطر انه هذا يعتبر هذا الشخص، لكن هو مو محبه بمجامله.
1: نعم إليه. ممكن اكو مصلحه معينه
0: حتى يمشي اموره. انا يعني انت ثرت موضوع مهم وانا احييك، وهو انه مرات شخص من يزعل يصير وجه اخر ويبدي يطعن ويؤذي حتى يعني متلحق تعتذر من عنده حتى تصحح الموقف.
7: خلينا نكون واقعيين، ينسف هاي العلاقه كلها.
1: نعم بالتالي هذه النوايا الحقيقيه تبين بهيج مواقف.
0: إذن ممكن الزعل يكشف لنا ناس هواي ويبين لنا معزتنا الحقيقية ومكانتنا.
7: دائما نقول الرجال تبين بالمواقف. لكنه النساء اللي أخذ ذكرة أنه لا بالعكس، النساء قلوبهم طيبة، مو من النوع اللي شوي يعني
0: كلمة طيبة يضبن بسرعة، يعني تتفق بهذا الشيء.
7: لا أكيد أكيد، وتحياتنا لكم.
1: شكرا لك يا علي، نورتنا باتصالك، حياك الله.
0: واتصال هاتفي آخر، نقول صباح الخير.
1: ألو
8: خير، السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة،
8: شلونهم ورود المستقبل الغالي؟
1: حياك الله.
0: بخير إذا أنتم بخير، ويسعدنا اتصالكم ومشاركتكم نويانا.
8: يسلمكم، سعد من بابل.
1: حياك الله يا سعد.
0: يا سعد، همين غايب ورجعت لنا اليوم، كلش حلو.
8: لا يعني سبب الغياب، سبب الغياب أنتم.
0: ليش
8: ما نحصلكم؟
0: بسبب الاتصالات مرات ما تحصلونه، لكن احنا سعيدين اليوم سمعنا صوتك يا سعد، وما شاء الله واحد الاخذ سمعنا صوتك.
1: تقدر ايضا تشاركنا على الواتساب، ترسل لنا رساله صوتيه ونسمعها احنا على الهواء.
0: يعني هسه سعد انت زعلان نعتذر لك؟
8: لا يا بل ازعل، تعال نسبح طليان ورضنا.
0: لا هي جماعة بعد ما نزعل
1: ما نريد شيء، كلمه بس.
0: شنو رايك بالموضوع سعد؟
8: يسلمكم الغالين.
1: موضوع حلقتنا، ليش احيانا نعتذر حتى لو احنا ما غلطانين؟ شنو رايك وشو تقول
0: انت؟ تعتذر اذا ما غلطان؟
8: والله يا ناس كل من وحساباته وكيف، والمشكله هسه ناسنا هو يرفس ببطنك ويقول لك انا ازعل، يا بس ما تقول لي هم فوقها وكم تزعل.
0: مرات اذا شخص غالي عادي نعتذر حتى نحافظ عليه،
8: كلش طبيعي. انا يعني عندي انسان هو يخطا هو يزعل وانا اصالحه، يعني ما
1: يعني ما تقول لا أنا ما غلطان وتتمسك بقرارك.
9: لا هو يقول لها اضرب روح أنا زعلان.
0: الله شو العلاقة هاي الغريبة؟ يعني هو يدري أنه غلطان بس يحب التتراضي.
1: مرات نعم يعني ندلل على ناسنا.
9: بعدين يعني. قلت لها يا ماني هيرتك قلت لها محوتك بعد لا
1: زين ممكن كثرة الاعتذار تخلي الطرف المقابل يتعود عليك أنه أنت دائما تعتذر وتبادر؟
9: والله شوف هو حتى احيانا يزعل اذا يكون عند انسان راقي يزعل مو
0: حتى نوع الزعل
9: لانه يحترم رايك واختلف وياك برايي وين المشكله يعني.
1: نعم ممكن هاي نقطه جدا مهمه انه مرات اختلاف الراي يسبب مشكله.
0: يعني هسه هو ساعات اثار هم موضوع حلو نوع الزعل. اكو شخص يزعل بس زعل حلو يعني. نعم. اكو زعل جميل واكو زعل مبالغ به. نعم. يعني هو اعتقد نفس اللي قاله علي من النجف انه اكو مرات من يزعل يبين وجه ثاني ويطعن واكو مثل ما قال سعد زعل راقي.
9: اسف على المقاطعه. نعم. احيانا احنا نذكر مواقف الزعل بها منفعه.
1: نعم.
9: يعني
1: نعم ممكن تعرفنا على الوجه الحقيقي للناس الموجوده بحياتنا.
9: لانه انا هالتكلف وياك ومثلا كنت على صداقه وياك وكذا يعني انا ما اروح اطلع اللي كان
1: نعم وعلاقه قويه وطبل طلعه واسرار وزاد وملح
9: صالح يا اما كل ما نداره ليش انا اظل هذا كان وهذا
1: ممكن يعتبروها انه على مود تشويه لصوره المقابل.
0: سعد يقول انه لازم نحفظ الاسرار.

0: متحمس، ما هم مختفي صار لك فترة.
1: ايه بس والله مشاغل الحياة والله، وتدري
0: مشاغل
1: احنا
0: الحياة صح.
1: انا اشتغل ديكورات وصباغ،
0: الله
1: ف
0: يسعدك مرزوق يا
1: يعني
0: رب.
1: اي مرات الصبح انا ما يعني ما متفرغ، يعني مرات اطلع بالسيارة واسمع الراديو مالتكم فاتصل
0: احنا
1: بك.
0: اكيد نقدر التزاماتكم، بس يسعدنا تواصلكم، ويكفي انه انتم
1: والله
0: تسمعونا ونكون
1: على
0: احنا
1: راسي،
0: بمواضيع
1: على
0: تشدكم.
1: راسي، حياك الله
0: مهند،
1: يا مهند.
0: قلت بداية ضغوط الحياة، ممكن ضغوط الحياة تخلي يصير اكو زعل، وحتى نمشي الحياة نعتذر واحنا ما غلطانين.
1: والله العظيم شوف اكو فد مساله انا عندي، يعني خاصه ذن السنوات اللي راحت
0: نعم
1: انا عندي لا تصعب الامور، يعني كل ما تكون بسيط كل ما الحياه تمشي بوجهك.
0: حلو.
1: خلاص بس مرات اكو انسان يعني يغثك حيل، يعني يغثك بكلام، يغثك بتصرف، يغثك بزعل، انت هذا شلون تيجي بعد انت تعتذر منه؟ حتى لو ان كان مهما كان يعني، بس اكو انسان مثلا انت بالساعه ذكرته مثلا بين الزوج والزوجه، بين
0: نعم
1: الزوج والزوجه يقولون زعل الحبايب كذاب، هذا زعل
0: فعلا
1: بسيط، اذا اعتذرت منها ما بيها شيء، واذا اعتذرت منك هم ما بيها شيء، لان باعتبار
0: محافظة على العشرة.
1: العشره والعلاقه الزوجيه هاي ما مسموح، بس مثلا كمثلا اكو انسان مثلا صديق، مثلا اقارب، مثلا نسابه، مثلا اكو هواي امور، بس يعني مو قلت لك مو كل، يعني مو كل، هو التسامح حلو، تسامح اكو انسان سمعت بعض الاراء يقولون التسامح حلو، ما بيصير شيء بالعكس التسامح، بس اكو انسان يعني شلون يقولون
0: الاعتذار منه يصير
1: تارك.
0: ضعف، او مثلا تخليه يتمادى اكثر، فاذا اكو الاعتذار الى ضوابط عندك حسب الشخص والموقف.
1: صحيح هو هذا، يعني
0: انه
1: اكو
0: اني
1: انسان مثلا ما يستاهل الاعتذار،
0: نعم،
1: حتى لو ان كان مثلا تعتذر منه
0: وممكن ما يقدر
1: ما
0: قيمة هذا
1: يستاهل.
0: الاعتذار.
1: فعلا هو على هذا الموضوع. ان شاء الله
0: فعلا
1: الله
0: يبعدنا
1: والله
0: عن هيجي
1: مهند،
0: ناس. شكرا لرأيك ومشاركتك ويانا،
1: نتمنى دائما
0: وأكيد
1: نسمع
0: إن
1: صوتك
0: شاء الله دائما تكون
1: ان
0: بخير،
1: شاء
0: والله
1: الله ان
0: يبعد
1: شاء الله
0: عنكم
1: ان شاء
0: الزعل.
1: الله
0: حياك الله.
1: ان شاء
0: ويانا
1: الله بخير.
0: اتصال آخر، وآخر اتصال ويانا لهذا اليوم، ويانا شخص مو غريب علينا.
2: زوجة الحكومة أم
0: نعم.
2: سنان، حياك الله.
0: يا هلا أبو سنان،
3: ألو، صباح الخير،
0: صباح الخيرات والعافية.
3: شلونكم؟
0: هلا حبيبتي، شلونك؟ ان شاء الله بخير،
1: والله
0: اسعدنا
1: الحمد لله
0: اتصالك.
3: بخير.
0: انا
3: انت
0: تقريبا ثاني
3: شلونكم؟
0: مره تتصلين واكون انا من مستلمه اتصالك.
2: هاي
0: يا
2: اول
3: الله
0: مره
3: يبارك
0: اني
3: فيك.
0: موجوده.
3: صحيح صحيح. اي
0: شنو اللي
3: شلونكم؟
0: ثارك
3: والله
0: اليوم
3: الحمد لله،
0: واتصلتي؟
3: كلش حلو.
0: جميل. انت مع انه ممكن شخص غالي عليك تعتذرين حتى لو ما غلطانه؟
3: شلون؟
0: الموضوع عن الاعتذار، إذا مرات احنا نعتذر احنا ما غلطانين، بس نعتذر من الشخص
3: بس
0: المقابل.
3: مرة واحدة سويتها بحياتي.
0: بس مرة سويتيها ويا من.
3: ايه بس. ويعني مو يا ابو سنان، لا.
0: هو احنا هذا اللي نركز
2: هذا اللي
0: عليه.
2: نريده.
3: لا لا، هو يعتذر. امشي اطلعي.
0: يعني انت مع انه الرجال يعتذرون، يعني صار
3: لا لا
0: الاتفاق
3: لا، مو
0: بالاجماع.
3: انا يعني ما اخطا، يعني عفوا، مو ما اخطا، ماكو احنا مو انبياء،
0: اي نعم.
3: لكن اخطات يعني شو بسيطه، يعني ما تستاهل انه هيك انه لازم عفوا
0: اعتذر.
3: اعتذر.
0: اي نعم.
3: طبعا عذرا على الصوت لانه شويه مشوش،
0: صحة
3: لكن
0: وعافية.
3: ابو سنان لا، يعني
0: أبو سنان والله هو قلبه
3: هوايه
0: طيب، مش
3: يعتذر.
0: لو هذا
2: زين،
3: الشيء
2: يعني أنت أهم أحد اعتذر منك وأنت الغلطانة حتى يمشي الأمور من
3: لا ما
0: معستك؟
3: اخطا، لا، لانه اني من اريد من اسوي شغله احسن لها احساس
0: أها.
3: وافكر بيها هوايه حتى
0: شتيت.
3: ما اجرح مشاعر الاخرين، لكن مره واحده وانا ما خطأانه واعتذرت اكراما لابو سنان، يعني مو
0: يستاهل
3: لاحد،
0: أبو سنان.
3: اكراما لابو سنان،
0: الله،
3: فلذلك
0: جميلة
3: انه
0: المعزة.
3: اي
0: يعني إذا من أجل المعزة والعشرة مثل ما قال كل المتصلين، ممكن إحنا نصير في مواقف نعتذر وإحنا ما غلطانين.
3: اي بس ما انسى من اعتذر واني ما خطأانه. لا
0: يعني
3: ما
0: معنى
3: انسى،
0: كلامك يا أم سنان إنه مرات الاعتذار يصير، لكن هو مو أنتي غلطانة أو أنتي مقتنعة إنه أنتي حشاج على غلط، لكن على مود تمشين،
2: او
0: يعني
2: ما تكرريها، يعني انت مع
0: مشين الوضع عدم
3: اي
0: تكرار
3: يعني اني
0: الاعتذار،
3: اوكي اعتذر اعتذر، لكن مو انه اني خطأ،
0: مو
3: لا
0: عن
3: انا خطأ
0: قناعة.
3: اعتذر ما بيها شيء، بس انه انا اذا ما خطأنا لا ما
2: ما ان شاء الله الله يبعد الزعل والاعتذار.
3: لانه مثلا يعني قلت لك مره واحده سويتها وما متندمه عليها، لكن اكراما لبسهم
2: ان شاء الله احنا نشوفكم دوم بخير وعافيه وسعاده. وهاي اهداء من ابو سنان اليج هاي الاغنيه،
3: راح انزل الله
2: سمعيها. نورتينا باتصالك حبيبتي، شكرا لك.

0: أحبتي المستمعين، كانت حلقة جميلة ورحلة جميلة في برنامج على هواكم، وسمعنا بها آراءكم. والحقيقة احنا تركنا عدة فقرات من أجل أن نسمع كل آراءكم الجميلة بخصوص الاعتذار، ونقول الاعتذار هو جميل، التسامح جميل جدا، والاعتذار من شيم الرجال والشجعان كلهم، لكن حسب الشخص ومن كررها حتى ما يتمادى شخص المقابل ويظن فعلا أنه هو دائما على حق والمقابل على خطأ. إذن أوزن الأمور، كل خلاصة اللي نطلع منها لازم نوزن الأمور، نقدر العشرة وغلات الشخص، ولكن نحسب هل هذا الشخص ذي يتمادى أم يقدر اعتذارنا وزعلنا. كانت حلقة جميلة جدا.
1: أهم شيء يا أسراء أنه المهم أنه يكون اعتذارنا نابع عن قناعة ومو عن خوف أو تردد وضغط، وإحنا مجبورين. وأكيد إحنا لازم نكون نعرف شو وقت نتمسك بموقفنا وشو وقت تكون المبادرة بالصلح هي الاختيار الأجمل للطرفين، مو فقط لطرف واحد. ووصلنا للختام مستمعينا، كانت حلقة حلوة ممتعة وياكم ومليئة بالاتصالات والمشاركات الجميلة من مستمعينا الغالين.
0: حقيقة ما حسينا بالوقت يا مريم بسبب، واليوم هواي غالين علينا،
1: اتصالهم ومشاركتهم. وأتشنا وياكم أكيد بالإعداد والتقديم محدثتكم مريم الزبيد وزميلتي الجميلة أسراء الخفاجي، وأكيد خلف المكتر مخرجنا المبدع
0: دائما حضرنا فاصل جميل
1: قيصر الجراح. ونترككم مع أغنية الختام ونقول لكم إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

0: الأغاني.
1: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني
0: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم إدارة الأعمال يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي. الدراسة صباحي ومسائي بمعدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.
7: صباح السعادة، المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم إدارة التسويق يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحياء والتطبيق وبالفرع الأدبي. الدراسة تكون صباحية ومسائية، معدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم الآثار جامعة المستقبل، هذا لقسم يقبل خريجي الفروع الأحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي والإعدادية فرع الفنون بمعدل 50 للدراسة الصباحية والمسائية، وأيضا يقبل خريجي سياحة وفندقة، الفنون التطبيقية بالأقسام عام، فن التربية الأسرية وفن الديكور، وأيضا يقبل خريجي المهن المنزلية، الإعداديات الإسلامية التابعة للتربية بالدراسات الصباحية والمسائية، ويقبل خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة للوقفين من أدوا الامتحان التقويمي أو الامتحان الوزاري بمعدل 52 للدراسة الصباحية والمسائية، وبقصة 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: مستقبل اف ام، صباحكم خير.

0: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.
1: برنامج الطريق السلامة. حلقة توعوية عن السلامة المرورية. مقدم البرنامج عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج قيصر الجراح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي طريق السلامة. يسعدنا أن نكون معكم هذا الصباح في حلقة جديدة من برنامج طريق السلامة، تنفيذاً إلى توجيهات السيد مدير مرور العام المحترم والسيد مدير مرور محافظة بابل بالوقوف على آراء ومقترحات ومناشدات المواطنين وكل ما هو جديد الذي يصدر من مديرية المرور العامة. أخي السائق الكريم، أخي المواطن الكريم، برنامج طريق السلامة الذي يسلط على كافة الأمور المتعلقة بعمل رجال المرور. أعزتي المستمعين، قد تكون هذه اللحظة واحدة من الأمور المهمة في برنامج الطريق السلامة، هو أول ما نبدأ به هو الموقف المروري في عموم محافظة بابل. أشرعت مفارزنا منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر انتشار جميع المفارز وقواطع المديرية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل الوالي الحقوقي سلام العواد، وانطلاق بدء العام الدراسي الجديد، عام متفوق ومزدهر بالنجاح إن شاء الله. رجال المرور متواجدين في كل مكان لتأمين حركة سير المركبات ووصول الطلبة والموظفين إلى مكان عملهم بسلام وأمان. نأمل من جميع الأخوة سائقي المركبات الالتزام بقواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. ننتقل إلى المحور الشمالي. نعم، هنالك حركة

الصباح الباكر هنالك نعم ذروة واختناقات بعض الأمور في الشوارع الرئيسية، لأن هنالك بداية دوام الرسمي وخروج الموظفين إلى دوائرهم والطلبة إلى مدارسهم والجامعات والمعاهد، لكن رجال المرور متواجدين لفك الاختناقات المرورية. ونكرر ونؤكد أن مركز المدينة تشهد فيه أعمال مد مجاري أنابيب الكبير في مجاري الحلة الكبير، وكذلك أعمال أخرى لتوسعة الطريق. ننتقل إلى المحور الثالث، هو محور الطريق السريع. نعم هنالك انسيابية في سير المركبات، وهنالك دوريات ثابتة ودوريات متحركة لرصد المخالفات المرورية حفاظا على مستخدمي الطريق. ننتقل إلى المحور الجنوبي، وهو محور مهم جدا، لكن هنالك تشهد حركة انسيابية أثر تواجد رجال المرور ضمن الأماكن وفي التقاطعات والطرق الرئيسية. وننتقل إلى قاطع مرور الكفل الذي يشهد كذلك هنالك أعمال لتوسعة الطريق. نأمل من جميع سائقي المركبات الالتزام بقواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. خلنا ناخذ فاصل.

كما عودناكم دائما ومحور مهم ورئيسي وأساسي هو مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة. منذ الساعات الأولى منذ الصباح بدأ استقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني. هنالك وجبة صباحية ووجبة مسائية لغرض إنجاز كافة معاملات المواطنين. الأمور المهمة التي تخص مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة، أخي المواطن، أخي المراجع الكريم، التزامك بالمواعيد المقررة في الحجز الإلكتروني في الساعة واليوم هو لإنجاز معاملتك في أسرع وقت وتعطي انسيابية في سير عمل المعاملات. والمواطنين يجب أن يكون هنالك عمل رئيسي ودؤوب هو في الحجز الإلكتروني في نفس الساعة ونفس اليوم. أما إذا كانت هنالك أمور متعلقة، السيد مدير مرور محافظة باب المتواجد في مجمع تسجيل مركبات وإجازات السياقة وكذلك مدير المجمع تسجيل إجازات السياقة، نأمل من جميع الأخوة الالتزام بالمواعيد. وهنالك لوحات متوفرة في جميع أنواع أصناف المركبات، خصوصي، أجرة، حمل، إنشائية، زراعية وإلى آخره. وهنالك أمور التي دائما أكد من خلال إذاعة جامعة المستقبل، هناك سنويات وإجازات سياقة ولوحات تم طبعها سابقا ولم يتم مراجعتها. أخي المواطن الكريم، بإمكانك مراجعة مجمع تسجيل المركبات لغرض تثبيت اللوحات التي تم إنجازها سابقا. نتحدث اليوم عن أمور مهمة التي تخص حياتنا اليومية، وهو السائقنا الكريم، أخي المواطن الكريم، وخاصة في بدء العام الدراسي الجديد، عام متفوق ومزدهر إن شاء الله. لكن هنالك في بدايات الساعات الأولى وكذلك خروج الطلبة والموظفين في آن واحد في هذه الأمور، هنالك نعم كثافة من المركبات، لكن أخوانكم رجال المرور متواجدين لغرض تنظيم حركة السير. خلنا نأخذ أمور مهمة. الوقوف السائد الثاني، أخي السائق الكريم، يسبب اختناقات مرورية ويؤثر على حركة السير. شارع 40 مؤثث ومؤهل بكافة العلامات المرورية وباقي الأماكن الأخرى. بإمكانك أخذ الجانب الصحيح أو الوقوف الصحيح حتى تكون هنالك انسيابية في سير حركة المركبات. أما الوقوف العشوائي أو العبور العشوائي راح يسبب لنا حوادث مرورية مؤسفة. بإمكانك أخذ الأماكن الصحيحة، بإمكانك أخذ الأماكن المخصصة للعبور. طبعا هنالك في التواصل الاجتماعي من خلال متابعة السيد مدير مرور محافظة بابل بخصوص أماكن المخصصة للعبور وكما نوه، نعم هنالك يجب أن تكون علامات إرشادية بوضوح الأماكن المخصصة للعبور حتى المواطن أو الطلبة الأعزاء بإمكان. لكن لاحظنا في جسر العفو المشات، خاصة على طريق كربلاء من مجسر الثورة باتجاه أبو خستان، هناك مجسرات موجودة، لكن المواطن ما يعبر من المجسر. أسي حفاظا على سلامتك، نعم راح تقول أسي أنت نحتاج إلى مصاعد كهربائية، نعم حقك، أكو ناس كبار السن، أكو أطفال ما يقدر يصعد، نعم، لكن إحنا إن شاء الله الحكومة المحلية جادة بإنشاء مجسرات وفق المواصفات التي يرتاح لها المواطن في صعود الجسر الكهربائي ونزوله. لكن في الوقت الحاضر أنت تستخدم الجسور التي تحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين من الحوادث المرورية. دائما ننصح ونؤكد استخدم الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين. طبعا احنا كما عودناكم بعد الفاصل هناك اتصال مع السيد مدير مرور محافظة بابل اللواء الحقوقي سلام العوادي، انتظرونا.

0: صباح الخير سيدي اللواء الحقوقي سلام العوادي مدير مرور محافظة بابل، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج طريق السلامة.
1: صباح الخير عليكم وعلى جميع مستمعيكم الكرام. صباح الخير.
0: صباح مبارك وآمن إن شاء الله. هنالك عدة أمور، ومنها المحور الأول سوف نتطرق له هو في بدء العام الدراسي الجديد. ما هي مديرية مرور محافظة بابل الخطة المرورية التي وضعتها؟
1: نجدد تحية لكل مستمعيك الكرام، وعودة على برنامجنا الأسبوع إن شاء الله بخصوص ثقافة مرورية وشكل جديد إن شاء الله نطرح عليهم على كل مواطنين محافظة بابل. حقيقة بدأ العام الدراسي الجديد مع أعمال حقيقة كانت متأخرة بالطرقات بالمجاري، وهاي الأعمال حقيقة دي تأثر على حركة السير المرور تأثير مباشر، وإحنا حاسين في هذا الموضوع باعتبار الكثافات اللي جاي تحصل إحنا حقيقة جاي نأشرها. بالتالي هذا ينعكس على تأخير بالدوام حقيقة لكل لكل الموظفين المستخدمين الطريق باتجاه خاصة الجامعات، جامعة بابل، المستقبل، حلة، كل الجامعات الإسلامية وكذلك الدوائر الأخرى. أنتم تعرفون البنية التحتية اللي في محافظة بابل في هذه السنوات هي باقية نفسها، يعني ما عندنا أي تغيير بينا. مشكلة أنه المواطن انتقل من استخدام النقل العام إلى النقل الشخصي والخاص، يعني هسه احنا دائرة من دوائر معينة نشوف بها 100 موظف، يعني ما لا يقل عن 50 موظف أو 60 موظف عند سيارات. هاي الدائرة ما بها لا ساحة وقوف ولا جراج عمودي، وبالتالي يوقفون المركبات اما على الرصيف او بالشارع او اقرب شارع على الدائره العلمانيه مثل كهرباء الفرات الاوسط، المجمع العدلي، المحكمه القديمه، يعني مكانات كثيره في مركز محافظه بابل احنا جاي نعاني حقيقه بسبب استخدام الطرقات والشوارع الفرعيه والشوارع الخدميه كساحات لوقوف المركبات. أكو حلول؟ لا ماكو حلول، يعني أساسا المواطن يعني يجي لهذه المكانات باعتبار ماكو ساحة لوقوف المركبات. أن الدوائر اللي موجودة واللي أغلبها إذا ما تكون أكثر من 95% من أتها بما فيها المدارس، يعني يسمون للمستمعين بما فيها المدارس، يعني صارت عندنا مشكلة خاصة المدارس على الشوارع الرئيسية، يعني كادر المدرسة 25-30 واحد ما لا يقل عن نصف هذا الكادر تقريبا 15 أو أكثر، أتهم مركبات، أتهم سيارات، بالتالي يجون يركنون سياراتهم بباب المدرسة بالشارع على الرصيف، وطبعا مدارس عدد كبير مو عدد قليل، بالتالي أكو مشكلة حقيقية في محافظة بابل خاصة مركز محافظة بابل. إحنا جاي انتقالا من النقل العام للنقل الخاص، وعلى هذا عدد المركبات راح الموضوع حقيقة ما يكون بوضع أفضل، يكون بوضع يعني أكثر كثافة، السيارات راح تقل بحركة سير المرور، يرافق الأعمال اللي موجودة، أعمال توسعات، أعمال بالطرق، أعمال مجاري خاصة اللي جاي يصير، كلها هاي وأكثرها بدون بديل. طبعا شفت عندنا على 80 يم المقام كانت يعني مكانات متفرقة، ومضطر الشركة تقول احنا مضطر ما عندنا بديل إلا أنه نقطع هذا الشارع. البنية التحتية محدودة، عندنا شارع 60 ونفس الشارع يؤدي إلى الجامعات، إلى دوائر مهمة، إلى جنوب بابل، إلى كربلاء المقدسة، إلى الديوانية، إلى النجف الأشرف، هو شارع واحد ما يتحمل كثافات، إلى ساعة شعبية محددة ما يتحمل هذه الكثافات. حقيقة البنية التحتية مع الأسف أن مركز المحافظة ما تسعفنا ولا تسعف المواطن في أنه يذهب إلى مكان عمله إلى بيته بيسر وسهولة خاصة أوقات الذروة. بالتالي إحنا نحاول جاهدين مع الدوائر المختصة أنه نوجد بعض الحلول لتخفيف هذا الزحم المروري اللي موجود، ودائما المواطن خليه يبحث عن البديل. يعني 80 أكو بي أعمال نعم، لكن جاي نسق الشركة حتى يعجلون من الأعمال مالتهم، ويبقى مفتوح. يعني 80 أكثر يصل سهولة من شارع 60. شارع 60 خاصة بقت الكثافات الصباحية، عندنا 4 جامعات عالية إضافة إلى الدوائر الحكومية، السير باتجاه النجف الأشرف، باتجاه كربلاء، السير المعاكس، كل هذا يؤدي إلى كثافة جدا عالية. يعني عندنا تقريبا أكثر من 100,000 طالب بالجامعات يتجهون اتجاه واحد، مكان واحد، بطريق واحد. هاي مشكلة حقيقة، مشكلة يرى لها بنية تحتية حتى تسبب هذا العدد الكبير من الطلبة من الأساتذة الموظفين باتجاه هذه الجامعات والدوائر الحكومية. نتأمل المواطن يتعاون يعني في دائما يستكشف في الطرق البديلة، لن تظل على شارع 60 دائما، انتقل إذا بها مجال على شارع 80 ممكن، وتجي على التقاطع، على التقاطع باب الحسين، على التقاطع الكهرباء، ممكن الذهاب باتجاه نادر مثلا يكون اكثر اكثر يعني انسيابيه في حركه سير المرور. دائما احنا نكون على تواصل ان شاء الله، ونوجد بعض الحلول مع الجهات ذات العلاقه حتى نيسر ونسهل وصولكم الى عملكم ولا بيوتكم إن شاء الله.
0: نعم سيدي، مثل ما تفضلت في أوقات الذروة الصباحية وكذلك الكثافة من المركبات، يعني الكل تخرج في آن واحد وفي بداية العام الدراسي الجديد، اللي يروح للمدارس وللجامعة وللمعاهد وكذلك الموظفين والدوائر الحكومية. وتشهد محافظة بابل في هذه الأوقات أعمال، سواء كان مركز المدينة، شمال بابل، جنوب بابل، كلها أعمال التي تصب في مصلحة المواطن هي لتوسعة الطريق وكذلك لكي يكون هنالك.
1: نعم توسعة الطريق لازم نكون واقعيين. نعم. يعني المواطن ما يعني أصافها بالحقيقة. نعم. البنية التحتية حتى لو انتهت الأعمال.
0: نعم.
1: البنية التحتية في محافظة بابل ما تساسة.
0: نعم نعم.
1: يعني اللي موجود عندنا ما راح يحقق انسيابية في حركة السير المرور.
0: نعم سيدي، شارع 60 اسوا وصول الجسم.
1: نعم والامور تزداد تعقيد، يعني نعم. بدون شوارع اضافيه، بدون طريق حولي محافظه بابل، بدون مجسرات،
0: نعم
1: بدون طرق اضافيه، بدون جراجات عموديه خاصه بالمكانات الرئيسيه على شارع 60، شارع 40، المكانات الاسواق، هذه الاماكن اذا ما نلقى حلول قريبه احنا الامر يزداد تعقيد صراحه، يزداد تعقيد والإزدار كثافة للموضوع، لأن إحنا البنية التحتية باقي نفسها، عدد المركبات اللي عندنا ضعف.
0: نعم.
1: ضعف من بداية الـ 2003-2004 لحتى هذه اللحظة، الضعف ما لا يقل عن 4 إلى 5 مرات، 5 مرات الضعف. زين، إضافة لأنه عدد المركبات اللي تتجه في اتجاه كربلاء والنجف الأشرف عدد كبير جدا، كل المحافظات الوسطى والجنوبية تسلك هذا الطريق خاصة باتجاه كربلاء والنجف، بالتالي هو هذا طريق مشترك لبقية المحافظات والأهالي بابل.
0: نعم.
1: فعندنا مشكلة أنه عدم استيعاب هذه الطرق لحركة السير المرور، مو قضية معوقات وأعمال، حتى الأعمال هسه اليوم تكمل فالكثافات باقية.
0: نعم لأن
1: الكثافات باقية صريح جدا أنا وياك.
0: نعم ويا
1: المجتمع الكريم، كثافات باقية وتزداد الكثافة، يعني على السنة الجاية راح تكون كثافة أكبر.
0: نعم. إذا مو أكو طريق. نعم. حولي. طريق
1: لازم
0: حولي.
1: لازم أكو حلول. لازم. نعم. أكو حلول. إذا طريق حولي حلقة المحافظة بابل. نعم. وهذا الطريق طبعاً لازم طريق مو أقل من 4 ممرات.
0: نعم.
1: يعني مو مثل طريق النيل. طريق النيل اللي هو طريق حقيقة بدأ يضيق هسه حالياً وبدأ كثافة تظهر عليه، يعني المفروض كان طريق النيل يكون أوسع أكبر حتى يستوعب عدد المركبات أكبر. لكن يعني الوضع الحالي يحقق لفترة 5 سنوات 4 سنوات، أما 10-15 سنة لا، إرادة توسع، إرادة يكون أكبر. بس إحنا نلجأ لطريق الحلقي كلش مهم المحافظة بابل، إضافة لأنه السيد المحافظ حقيقة جاد بإيجاد حلول. تعرفون أنه الأزمة المالية وعدم وجود موازنة، أكو مشروع مجسرات على شارع 80 اللي يسمونه قسم يسمونه 100، اللي هو مجسر على طريق حلة كربلة ومجسر على بالطرف مازية ومجسر على طريق حلة نجف. 3 مجسرات راح تحقق انسيابية بشارع 80 من بداية النهاية، راح يخفف، إضافة لأنه الطرق الفرعية اللي هو 30 الحي العسكري المهندسين طيبة هاي هذين الأحياء، إذا كملت الفروع مالتهم مع المجسرات راح تخفف من حركة السير المرور، تخفف نعم تخفف تخفف بعض الانسيابية لكن مو حل نهائي، لأن مع زيادة عدد المركبات بصورة جدا كبيرة عن الأعوام السابقة راح ما نحقق انسيابية اللي ننشتها احنا. وضع افضل نعم وضع افضل يصير، لكن حلول نهائية تحتاج لها الى طريق حلقي، تحتاج لها الى مجسرات بسبب خاصة باب الحسين الكهرباء اذا ساحة المحاكم اشتار يكمل، يعني مجسر اشتار باتجاه الوردية باتجاه طريق السرية، كل هذه المشاريع تكمل حتى نحقق انسيابية في حركة السير والمرور. نعم
0: العفو سيدي، خلنا ناخذ قبل ما ننتقل الى مجمع تسجيل المركبات واجازات السياق، خلنا ناخذ هذا المحور هي العبور العشوائي من الاماكن الغير مخصصه وخاصه شارع 60، وننتقل الى المجمع وكذلك ننتقل قرب المدارس، ما هي توجيهاتكم سيدي؟
1: نعم هو مثل شارع 40 مثلا، شارع 60 يحد عن الدستور مشات ما كامله، بالتالي الحقيقه يعني احنا معاناه الحكومه المحليه المواطن قسم المواطنين ما يعرفوها، يعني اموال ما موجوده بصراحه، يعني دائما احنا قاعدين نطلب اكو معاناه لتنفيذ المشاريع، لكن قسم هذه المشاريع جاي يصير بالعاجل، يعني بالعلاقات الشخصيه كذا يعني يصير بالعاجل، لكن اكو وهاي المشاريع حقيقه اكو ضروره ما ممكن تاجيلها، يعني دستور المشاريع على شارع 60 لها تماسك حياة الناس، يعني مشكلة كلش كبيرة انه يدي يقبل سواء كان رجل امرأة طالب طالبة من هاي الجهة للجهة الثانية، معاناة كلش كبيرة حتى ينتقل للجهة الثانية، اكو حاجز وسطي الطريق سريع في بعض الاحيان، يعني ماكو مجال انه يقبل بسهولة، بالتالي يتأخر فترات كلش طويلة حتى يقبل، ما مخصصة مكانات للعبور، مخصصة جسور المشاة.
0: نعم سيدي.
1: أيوة هاي الجسور تأخرت تأخير كلش كبير، عنده الشركة المنفذة الأخوان المشرفين أنه يستعجلون بها لأن عام دراسي بدأ، وانتقال الطلبة من جهة إلى جهة أخرى انتقال كلش كبير، بالتالي يحتاج أنه يعجلون بهذه الجسور. إضافة لأنه قصدك الشير إلى أنه شارع 40 عندنا نعم خطوط عبور.
0: نعم بس هندسة المرور نعم.
1: يعبر هي اكو حقيقه ماخذين بالموضوع، مره انه المواطن يعبر مو من خطوط العبور من قنوات عشوائيه وهذا خطا مو صحيح، ومره ثانيه يحاول يعبر من خطوط العبور لكن داخل المركبه ما يتيح له المجال، يعني يظل ينتظر ما ينطي مجال. اول شيء القانون، يعني قانون المرور انه يعطي اولويه للمشات خاصه في الاسواق والمكانات التجاريه، يعني لرجل المشات اللي او السابل اللي يوضع رجله على الطريق يكون الاولويه له مو للسياره.
0: نعم سيدي بدر احنا بصلب
1: نعم
0: الموضوع
1: الاولويه له عنده وضع، يعني ننزل نرصف على الشارع الاولويه تكون للمشات.
0: نعم
1: بالتالي يجب ان يحترم حقيقه القانون وأتيح مجال لعبور المشات من مناطق العبور. احنا ندعو الاخوان هندسه المرور بالبلديه
0: نعم
1: انه يضعون اشارات دلاله، اشارات تنبيه للسائقين بخصوص مناطق العبور، قسم من السائق ما يندلها ما يدري بيها، ويا حبذا تكون اشاره ضوئيه، يعني
0: سيدي هندسة المرور في بلدية الحلة.
1: نعم هندسة المرور بلدية
0: الحلة بالتنسيق مع مديرية مرور محافظة بابل.
1: نعم
0: سيدي حتى يكون المواطن لديه علم.
1: تتبنونه تبقى جهة إعلام.
0: نعم.
1: ومع هندسة المرور والبلدية الحلة حتى توضعون علامات تدل على أنه على خطوط العبور عبور المشات.
0: نعم سيدي.
1: حتى السائق ممكن يتنبه. إضافة إلى تحديد السرعة.
0: نعم سيدي.
1: يعني بشارع 40 يضادنا تحديد السرعة، يعني علامات وإضافة إلى عبور المشات. نعم نحتاج إلى تأسيس الشوارع بهذا الجانب حتى المواطن ممكن يستخدم خطوط العبور بصورة صحيحة. عندنا مشكلة حقيقة اللي مش مشكلة حقيقة متفاقمة محافظة بابل، خاصة مركز محافظة بابل، أنه استخدام دراجات نادية استخدام عشوائي.
0: نعم سيد،
1: يعني ما أعرف، يعني كأنه إحنا راجعين 50-60 سنة لورا، استخدام عشوائي. هل تستخدم دراجة نارية؟ أول شيء الدراجة النارية تعامل معاملة السيارة قانون المرور. زين أنت جاي لايت ما بها، بق لايت ماكو، دراجة مكسرة، زين ملوث البيئة بسبب دخانة واصلة 100 متر. يعني هذا الكلام أخوان، يعني المفروض حماية القانون والحفاظ على البيئة هاي مسؤولية تضامنية، المواطن مع الدولة. هي البيئة أنت عايش بيها، الشارع أنت استخدام إلك والغيرك، هذا ملك عام. يعني المفروض تحافظ عليه، تحافظ على القانون. يعني تمشي رونج سايد، ما أعرف ليش، ليش تمشي رونج سايد؟ ما عندنا تفسير. أنا شخصيا ما عندي تفسير. شخص عمره 50-60 سنة يمشي رونج سايد، ليش يمشي رونج سايد؟ زين هو السياقة فن وذوق وأخلاق. زين أخلاقك وين صارت؟ ليش ما تحترم الناس؟ ليش ما تحترم الطريق؟ إيه تمشي معنا، إحنا ما موقفينك ولا محاسبينك على استخدامك للطريق، لكن استخدمه استخدام قانوني نظامي نحترم به الشارع والناس اللي ماشي بالشارع. يعني ما لقي السائق من سواق المركبات راضي عن سواق الدراجات حقيقة. يعني استخدام عشوائي للدراجة، إنه مبيع مو نظامي مو رسمي، وكو محلات مفتوحة حقيقة محافظة بابل مع الأسف بدون رقابة، وجاي تبيع بدون أوراق رسمية، يعني سياراتها مو نظامي، أدوات وشتها وتبيعها للمواطنين، وهذا خلاف للقانون. هي مركبة غير أصولية، يعني حاسب عليها القانون، حتى التجارة بيها حاسب عليها القانون. يعني المفروض يقدم للمحاكم اللي يبيع أي دراجة بدون استيراد رسمي أو قمرج، المفروض يقدم للقضاء. هذا جاي يخرب الشارع، جاي يخرب يعني جاوز على القانون، تجارته مو قانونية ومو نظامية، وإضافة لأنه جاي تجاوز على القانون يساعد الناس في خرق القانون، تجاوز على القانون، بيع مو نظامي، دراجات مو نظامية، استخدامها عشوائي بالشوارع. أخوان هذه المحافظة محافظتك، يعني الحفاظ عليها مسؤولية قانونية. يعني كنا مشتركين بها، يعني هو الشارع يخدمك ويخدمني ويخدم الكل، بالتالي أنت مو معزل عن حماية البيئة، حماية القانون، الالتزام به، لأن بالنتيجة هو يخدمنا كل. ندعو أصحاب الدراجات النارية الالتزام بالقانون، التزام بقانون المرور، مراعاة شروط السلامة، مراعاة شروط الأمان، إضافة الالتزام بالقانون وبالملكية. أخوان ملكية الدراجة، يعني أنت جايبك دراجة أدوات شاتة وتمشي بيها بالشارع، هذا تحاسب عليه بالقانون. أول شيء يسألك منين هاي الدراجة، شلون جبتها، ويسأل المحلي اللي باعك إياها بصورة غير نظامية، يعني داخلة بصورة غير أصولية. نعم
0: سيدي، مثل ما تفضلت، السلامة المرورية هي مسؤولية الجميع، وطريق السلامة يبدأ من سلوكه. سيدي خلنا نأخذ المحور مجمع تسجيل المركبات وتجوالك الصباحي في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة.
1: نعم، مجمع تسجيل المركبات يعني السياقات ماشية يعني بنفس الحقيقة الحجز الإلكتروني اللي يعني مستمر بالوقت الحاضر. المواطن يحجز حجز إلكتروني، الله يراجع بالنسبة لإجازة السياقة أو بالنسبة لمعاملة تسجيل المركبات أو تحويل الملكية. عندنا اختلاف بسيط صار بهالفترة هاي، طبعا القطاع اللي هو تغيير خطة الحصول على إجازة.
0: نعم،
1: اللي هو الاختبار العملي. الاختبار العملي أصبح يعني أكثر صعوبة، حتى السائق يكون أكثر مهنية وأكثر دراية بعمل أو بقيادة المركبة، حتى يكون مؤهل أكثر قيادة المركبة بالشارع. إضافة لاختبار الشارع، يعني أدنى الخطة تغيرت بها تغيير بسيط مو كبير، لكن الاختبار الآخر هو اختبار قيادة المركبة بالطريق، ومجموعة أهل الساحل يكون مؤهل أكثر بقيادة المركبة بالشارع. حاجز إلكتروني بعد فحص الطبي وفحص نظري وفحص العملي يضمن الخطة ويضمن كذلك قيادة المركبة بالشارع. عندنا الحجز الإلكتروني مستمر، ما عندنا أي مشكلة. عدد الجمعة والسبت، جمعة والسبت عطلة رسمية، عندنا دوام صباح ودوام مسائي. ومن كان المواطن إذا كان مستعجل، إذا كان ما عنده وقت، يعني عنده سفر، ممكن يحجز حجز فوري، يعني دفع رسم معين للدولة بوصل رسمي، يحجز حجز شوك ميري، سواء الدوام الصباحي الدوام المسائي. خلال الدوام ابتداء من الأحد الخميس ممكن يقدم على حجز فوري وينجز معاملته بكل يسر وسهولة. أخوان هناك عاملين بواجبهم، وإن شاء الله ماكو أي شكاوي، وإحنا بابنا مفتوح لكل شكوى
0: إن شاء الله
1: في المواطنين.
0: العفو سيدي،
1: بأي وقت بأي وقت،
0: نعم.
1: ما محددين وقت، أنا دائما متواجد بالمجمع خاصة بالفترة الصباحية.
0: نعم.
1: أي مواطن ممكن إذا شاف ماكو تعاون، إذا كان عرقلة بالمعاملة مالته، بابنا مفتوح له إن شاء الله، ونستقبل الشكوى وننتقل الإجراء المناسب اللي ننجز دي معاملته إن شاء الله، وما نسمح بتكرار الإسعار.
0: نعم سيدي، الحديث في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة، إذا النظري اجتاز، العملي إذا كان هناك عدم الاجتياز في السياقة يحجز اليوم الثاني؟
1: يعني قصدك شو بالنسبة للحجز الإلكتروني؟
0: نعم نعم سيدي،
1: الحجز في بعض الأحيان يحجز الصبح يطلع العصر.
0: نعم نعم،
1: في بعض الأحيان لا، يحجز اليوم يطلع ثاني يوم.
0: نعم سيدي،
1: يعني ما يطول الحجز، ما يطول هواية.
0: نعم
1: يعني
0: سيدي،
1: هسه يعني أنا قديما كان يعني قبل كذا شهر كان الحجز يطول أسبوع وعشر أيام، لا هسه هذا الموضوع ما موجود، يعني يطول يوم مو أكثر، أو مرات نفس اليوم العصر يطلع. زين.
0: نعم سيدي،
1: وماكو أي مشكلة يعني.
0: يعني باب السيد
1: حتى لو كان رقم مركبتك غير محافظة بالنسبة للتجديد تحويل ملكيتها، احنا هنا ننجز لك معاملتك ونحول لك اياها ونجدد السنوية معك.
0: نعم سيدي، خلنا ننتقل الى نستفاد شوية من هذه الساعة في برنامج طريق السلامة، وراح احنا نفتح الاتصالات ان شاء الله الاسبوع القادم، لكن نستغل هذه الفرصة من خلال الاتصال او مع جنابكم الكريم. هو نأتي على فقرة مهمة، ودائما المواطن والتواصل الاجتماعي هي أسباب الحوادث المرورية وكيف نستطيع أن تقلل منها، وما السلوكيات الصحيحة خاصة التي يجب أن يلتزم بها أثناء استخدام الطريق، يعني هو سائق المركبة. بإمكانك سيد فد موضوع مهم جدا عن الحوادث المرورية.
1: وجود قانون المرور، شروط السلامة، القيادة الآمنة لحماية سائق المركبة، حماية المواطنين مستخدمي الطريق، بالتالي عدم تطبيقه يؤدي إلى حادث مروري. هو الحادث المروري ناتج عن مخالفة مرورية، الحادث المروري ناتج عن مخالفة مرورية في أكثر الأحيان. طبعا نحن من خلال مشاهداتنا وملاحظاتنا، من خلال مراجعاتنا للحوادث المؤسفة مع الأسف حقيقة اللي جاي يصير، أكو مشكلة الخطأ دائما أكثر في أكثر الأحيان متعلق بالسائق، سائق المركبة. سائق المركبة دائما ما يلتزم بمتطلبات السلامة، ما يلتزم بالسرعة المحددة، ما ينتبه، يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة باعتباره هو يعني خاتم الموضوع، وما يأثر عليه. أخوان الهاتف النقال من أكثر الأسباب اللي يسبب الحوادث المرورية، أكثر الأسباب اللي يسبب الحوادث المرورية هي الهاتف النقال. ومع الأسف الكثير من سواق المركبات جاي يشوفهم يستخدمون هاتف نقال، يعني يستخدم هاتف أثناء قيادة المركبة. وان الهاتف النقال يعني أنت من تنتبه عليه، هو ثانية إذا ثانيتين هاي الأجزاء الثانية بعد ما تلحق تتخذ إجراء، خاصة إذا كان تمشي بسرعة معينة ما تتخذ إجراء، تفقد السيطرة على المركبة وبالتالي يصير حادث مع الأسف. يعني على شيء تافه رسالة أو رد أو كذا عندك شيء مهم جدا أطبق على جهة ثانية وتستخدم هاتف النقال عادة ما 10 ساعات. أما أنت تسوق بالمركبة مالتك ولازم موبايلك وتستخدمه، لا هذا مو صحيح. عندك وسائل أخرى بالسيارة ممكن ترد بيها على اتصال، يعني على ممكن تتصل كذلك، ممكن تتصل باستخدام وسائل السيارة. أما أنت تستخدم تلزم تلفون بيدك، موبايل بيدك، والكود باليد الثانية، ومنتبه يتوزع انتباهك على الاثنين، ما ممكن على طول. وهذا سبب من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية. إضافة إلى أسباب أخرى، بعض مسافي المركبات ما يحتاط النفس بخصوص مسافة الأمان. مسافة الأمان تميزك أنت سائق متمكن ومحترف أم لا. يعني إذا ما تخلي مسافة أمان بينك وبين السيارة أمامك تتناسب مع سرعة مركبتك، أنت مو سائق متعرض حياتك دائما للخطر والحوادث المرورية. أنت تمشي 80-90 لازم مسافة بينك وبين مناسب بينك وبين السيارة أمامك، مو خليك 3 متر 4 متر أصلاً. يعني ما لا يخلقاً 50-60 متر حتى تقدر في حصول أي طارئ تقدر تتخذ إجراء مناسب، تدوس بريك، تغير مسارك. أما أنت بخليك 2-3 متر وأنت تمشي 120، هذا طبعاً أنت الحالة ما تقدر كيف تسوي. ولكن الحوادث تصير من هكذا أخطاء، حقيقة أخطاء يرتكبها السائق. بغير مسارك لازم تنتبه على اليمين، لازم تنتبه بالمراية على اليمين وتتأكد ماكو مركبة تغير مسارك. على اليسار كذلك لازم تتأكد ماكو سيارة على يسارك، ماكو خلفك، حتى تغير مسارك على اليسار. تغير اجتياز اليمين، يعني احنا عندنا إذا صارت حوادث حقيقة مؤلمة ومؤسفة راح بيها خسائر بشرية وأعداد مو قليلة، طبعا تكررت عندنا خاصة على الطريق السريع بسبب الاجتياز الخاطئ من اليمين. اجتياز الخاطئ من اليمين عندك حجب يصير القسم موقف مركبته لعطل لكذا وتوقف مركبته، هذا يجي يجتاز من اليمين وبالتالي هو يمشي طبعا سريع، أكيد يمشي سريع، سيارة متوقفة اللي أمامه أكو حجب كان ما يشوفه وبالتالي يدخل جوه السيارة و يعني حقيقة حوادث مبجعة تروح بها ضحايا وإصابات جدا بليغة لا بقى عدل. يعني فنصيحتنا تلتزم قانون المرور، تلتزم بشروط السلامة، تلتزم بالقيادة العامة للإخوان، تمتنع عن الاجتياز من اليمين، ترتدي حزام الأمان، تخلي مسافة أمان بينك وبين السيارة اللي أمامك، تتأكد من الطريق عند تغيير المسار، لا أمل لا تستعجل، فرق الأربع رقم الدقائق مو مهمة أصلاً، حياتك أهم. نعم.
0: العفو سيد، طبعاً إحنا جزيل الشكر إلى السيد مدير مرور محافظة بابل اللواء الحقوقي سلام العوادي على الانضمام عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل والمعلومات وتقديم النصح والإرشادات المرورية لكافة شرائح المجتمع. نتمنى لكم السلامة دائما سيدي إلى كافة رجال المرور والأجهزة الأمنية.
1: سلام للجميع إن شاء الله، أتمنى لكم السلامة جميع المستمعين الكرام وجميع مستخدمي الطريق، وشكر وتقدير إلى كادر إذاعة المستقبل على اتاحت هذه الفرصة حقيقة لتقديم النصح والإرشاد لمواطنين لأبناء بابي لمستخدمين كل مستخدمي الطريق. شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدي. مستمعينا الأعزاء، اقتربنا من نهاية حلقتنا، لكن رسالتنا لا تنتهي بنهاية البرنامج. نود نقول لكم قبل الختام هناك مجموعة من النصائح، مثل ما تفضل السيد مدير مرور محافظة بابل، النصائح المرورية المهمة التي يجب أن تكون جزء من سلوك اليومي، وهي التزام بالسرعة المحددة، لأن زيادة السرعة سبب لنا حوادث مرورية مؤسفة. دائما التزم بالسرعة المقررة. عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، لأن النظر إلى الهاتف ثواني يعني حادث مروري مؤسف. تأكد دائما أن السياقة هي فن وذوق وأخلاق. استخدام حزام الأمان مو فقط للسائق، للجميع، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. اترك مسافة أمان كافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك. احترامك للإشارات المرور فهي وضعت لتنظيم حركة الجميع وحماية مستخدمي الطريق. عدم القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس، فدائما تأكد أخي السائق التزامك هو دليل وعيك. جدا فقرة مهمة وخاصة نقولها لكم في بداية العام الدراسي الجديد، لأن هنالك أورود نقول عليهم تلاميذ أطفال متلهفين لهذا العام الدراسي الجديد، فلا تضيع هذه اللحظة أو الفرحة، فدائما أعطي للمشات الأولوية، أعطي للمشات حقهم في العبور، وخصوصا عند ممرات المشات والمكان الأماكن المزدحمة. فدائما سائقنا التزم، دائما سرعتك التزم بها حتى تحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. تعد هذه النصائح والإرشادات المرورية جزء مهم لسائق المركبة، التزامه هو دليل وعيه. أخي السائق الكريم، أخي المواطن، أخي المستمع الكريم، برنامج طريق السلام الذي يهدف إلى تسليط الضوء على كافة الأمور التي تهم محافظة بابل وخاصة العمل المروري، وكذلك تقديم النصح والإرشادات المرورية. نقول لكم دائما إن شاء الله في الحلقة القادمة برنامج جديد من برنامج طريق السلامة. كنت معكم مقدم البرنامج عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج الإعلام المبدع قيصر الجراح، ونقول لمستمعين الكرام دائما دمتم بسلام وأمان، ولا سائقين الكرام.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي،
1: قسم الإعلام فرع الصحافة جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي فروع الأحياء، التطبيقي، العلمي، الأدبي، الإعدادي، فرع الفنون، ويقبل معدل 54 للدراسات الصباحية و52 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم الأنظمة الطبية الذكية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي مليونين دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
0: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها الإصلاحية ومستمرة في مكافحة الفساد. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة الصحة. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك الجديد لدى العراق. وزير المالية: وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. بارزاني: العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تسهم في حل المشاكل القديمة. بعد أحداث ليلة أمس: هجوم جديد للعصابات الإرهابية في الحويجة. النفط العراقي يعوض الإيراني في المصافي الصينية. ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران أو من بإمكانه الحوار. وهاري كين: ليلة مثالية لي ولإنجلترا وأحلم بالكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. قسم التربية الإنجليزية، القبول متاح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، وحتى معاهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية. الدراسة تكون صباحية بمعدل 55 والدراسة المسائية بمعدل 53، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الكل عم يسمع مستقبل FM.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: انت على الرقم الصح، المستقبل FM.

0: مستقبل أف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم التصميم، القسم يقبل خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي، معدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية. إعداديات الصناعة يقبل الفنون، معهد الحرف والفنون الشعبية، الفنون التطبيقية، فن التربية الأسرية، الفنون التطبيقية، فن الديكور، الفنون التطبيقية عام، ومعهد الفنون الجميلة التصميم، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: ليش مترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.

0: ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
1: بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا فائق.
2: المستقبل FM إذاعة وأكثر.

0: ولع الجو.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: من قلب بابل وحلتها.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها الإصلاحية ومستمرة في مكافحة الفساد. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة الصحة. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك الجديد لدى العراق. وزير المالية: وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. بارزاني: العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تسهم في حل المشاكل القديمة. بعد أحداث ليلة أمس: هجوم جديد للعصابات الإرهابية في الحويجة. النفط العراقي يعوض الإيراني في المصاف الصينية. ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران أو من بإمكانه الحوار. وهاري كين: ليلة مثالية لي ولإنجلترا وأحلم بالكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio. هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المستقبل. هذا البرنامج اللي نحاول من خلاله أن نضع الطالب أمام الصورة الحقيقية للتخصص الجامعي قبل ما يختار مستقبله. طبعا هو اختيار التخصص الجامعي مو مجرد اختيار قسم الدرسه وتتعب به 4 سنوات، لا، إنما هو قرار ممكن أنه يرسم جزء كبير من مستقبلك المهني. ولهذا اليوم راح نفتح ملف مهم من التخصصات المهمة في القطاع الصحي، تخصص كثير من عندنا سامعين باسمه بس ما نعرف شنو طبيعة دراسته، وين ممكن يشتغل الخريج من عنده، وشنو يختلف عن باقي التخصصات المهنية في المجموعات الطبية. حديثنا اليوم عن قسم الصحة العامة في جامعة المستقبل، أو بالاسم يعني الدقيق راح نستضيف اليوم الدكتور عقيل، رئيس قسم تقنيات صحة المجتمع في جامعة المستقبل. يعني دكتور بداية، يعني ليش تقنيات صحة المجتمع؟ يعني مو قسم الصحة العامة، شنو الفرق بين هاي الأسماء؟ بعدين نتعرف على حضرتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بالبدء نرحب بإذاعة جامعة المستقبل اللي تاحت الفرصة لنا للحديث عن هذا القسم اللي هو الحيوي والواعد حقيقة.
0: احنا نسميه قسم الصحة العامة المعروف.
1: لا، هو الصحة العامة هو جزء من تقنيات صحة المجتمع. الصحة العامة هو برانش ضمن هذا التخصص العريض اللي هو تقنيات صحة المجتمع.
0: حلو، يعني صحة المجتمع هو جزء من القسم اللي
1: تقنيات صحة المجتمع هو العنوان العام.
0: العنوان العام،
1: بينما صحة العامة هو جزء من يعني تخصص دقيق ضمن صحة المجتمع. يعني اليوم أنا الطالب عادة من يدخل للكلية يدرس دراسات أولية، بعد ما يتخرج الطالب راح يتخصص بتخصص يسموه سبس بشالته، خلنا نقول تخصص دقيق. فمن ضمن التخصصات الدقيقة ممكن يروح للصحة العامة اللي يسمونها public health.
0: حلو،
1: إيش الفكرة؟
0: هسه نرحب بك من جديد دكتورنا، أريد نتعرف على حضرتك. احنا تعرفنا على الصحة العامة، عرفنا شنو هي، جزء من تقنيات الصحة صحة المجتمع. هسه نريد نتعرف على حضرتك.
1: نعم، انا الاستاذ الدكتور بروفيسور الدكتور عقيل حمد طارش الجوذري.
0: اهلا وسهلا.
1: رئيس قسم تقنيات صحة المجتمع في جامعة المستقبل، استاذ حاصل على شهادة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في تخصص الفسجة الطبية من جامعة أبردين البريطانية في المملكة المتحدة، واحدة من اعرق الجامعات، ولدي خدمة في التعليم العالي قرابة 22 سنة في جامعات كربلاء وفي بابل، والآن أنا معار في جامعة المستقبل بصفة رئيس قسم تقنيات صحة المجتمع.
0: ما شاء الله.
1: ولدي يعني العديد من البحوث المنشورة في المجلات العالمية، ورجل مهتم بالبحث العلمي حقيقة.
0: عندي يعني حتى البحوث اللي يعني سرجنا على حضرتك وتفاصيل شفنا، يعني البحوث كلش مهتمة بموضوع صحة المجتمع. ليش هذا الاهتمام الكبير؟
1: والله هو صحة المجتمع هو بالحقيقة يعني صحة الفرد والمجتمع هي أفضل شيء موجود. يعني هو يعني خلينا نقول جودة الحياة تنعكس بمستوى صحة الفرد والمجتمع. أكيد. كلما كان الفرد على مستوى صحي عالي، المجتمع راح يكون على مستوى صحي عالي، وبالتالي الحياة الكواليتي اوف لايف تكون عالية. فاحنا كل احنا نبحث عن الكمال، انه كمال الاشياء من ضمنها كمال الصحة.
0: الصحة
1: صح التعبير. فالصحة العامة هي يعني فد تخصص مهم، وبالحقيقة هو تخصص ربما يكون مظلوم في واقعنا بالبلد.
0: هو هذا اللي أريد أوصله.
1: إيه، إحنا اليوم أعتقد واحدة
0: يعني
1: من الأسماء.
0: إحنا عرفنا الصحة العامة من صارت كورونا، عرفنا صح. أهميتها صح. وهم الجبهة الأولى لمواجهة صح. الأوبئة أو هاي الأشياء قبلها ما نعرف بها صراحة.
1: صحيح. يعني هي الصحة العامة إذا نحكي على الصحة مع يعني خلينا نقول صحة المجتمع بشكل عام كقسم، يعني من الناحية الأكاديمية خلينا نقول زي. هو يعتبر من الأقسام المهمة والواعدة في كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل. وهذا القسم هو قسم استحدث حديثا يعني لسنة 2025 في 2026،
0: يعني دفعة أولى
1: يعني احنا عندنا المرحلة الآن، عندنا المرحلة الثانية
0: ما شاء الله.
1: طبعا هذا القسم تم استحداثه بالحقيقة ليكون منصة لبناء خلينا نقول كوادر صحية مهنية قادرة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع وحماية الصحة العامة. لأنه اليوم التطورات العالمية اللي خاصة بالأوبئة والأمراض، وكثير من الأمراض اليوم تنتشر بشكل كبير جدا
0: صحيح،
1: فتحتاج إلى كوادر متخصصة للتعامل مع هذه الأمراض. يعني أنت تحتاج إلى كادر متخصص يعرف شلون يجمع البيانات، يعرف شلون ينطي تنبؤات للأوبئة، ينطي عوامل الخطورة، يعني ينطي توصيات، ينطي خلينا نقول
0: سلوكيات، ممكن حتى بروتوكولات
1: علاجية. نعم، التخصص صحة المجتمع هو التخصص، هو ما يشتغل على المرض ويعالجه، لا، هو يشتغل على قبل حدوث المرض، يشتغل على أسباب حدوث المرض بالحقيقة،
0: حلو.
1: وتقليل نسبة حدوثه. هي هاي الفكرة هنا. يعني أهميته تكمن أنه هو قبل لا يصير المرض يعطيك بريدكشن،
0: يصير
1: يعطيك تنبؤ عنه. فأنت كل ما كان عندك تنبؤ جيد، كل ما كان عندك معرفة بالأسباب، تقدر تسوي فد برنامج وقائي، وبالتالي نسبة الإصابات تقل، نسبة الكلف أيضا، الكلف الصحية لمعالجة الحالات. يعني إحنا تذكرنا مثلا بكورونا، مثلا بكورونا كثير من الحالات صارت بالحقيقة، وسببت كلف مالية يعني للدولة
0: باهظة
1: من حيث
0: صح
1: العلاج وكذا. فأنت إذا تسوي خط دفاعي أول زيد البرايمري كير، خلينا نقول هيلث كير زيده، أكيد أنت الحالات راح تحجمها قبل انتشارها،
0: صح
1: بالتالي عملية السيطرة تكون سهلة، عملية الوقاية منها تكون سهلة، حتى عملية العلاج نسبة خلينا نقول يعني الريكفري، الشفاء تكون
0: الشفاء
1: عالية مقارنة بالحالات إذا تكون بحالات الليت ستيج، خلينا نقول الحالات اللي تحتاج إلى تداخلات جراحية وغيرها، ممكن نسبة الوفيات تكون عالية.
0: على اعتبارك يعني منحاز دائما هذا الموضوع، لكن أهميته بالنسبة لبقية الأقسام الطبية.
1: طبعا هو قسم من
0: أنت ليه
1: الأقسام.
0: مختص
1: لا لا
0: بالموضوع
1: لا،
0: في
1: انا مو
0: منحاز، بس
1: انا
0: أنا رد علميا.
1: اي علميا طبعا الطالب، لانه هو يعني هو قسم يهتم بصحه الفرد والمجتمع، واحنا اليوم بحاجه في مجتمعنا حقيقه، بحاجه الى ان نزيد الوعي، نزيد الوعي الصحي، نزيد التثقيف الصحي، نزيد السلوكيات حتى الصحيه الحقيقيه صحيحه. يعني كثير من الناس تطلع في وسائل التواصل ممكن يعطون ارشادات صحيه هم مو اهل اختصاص،
0: هاي كارثة
1: وهي طبعا ممكن سبب ازمه حتى بالوعي المجتمعي.
0: صح.
1: فانت من ان تنطي وعي مجتمعي من ناس متخصصين، راح توصل الى اهداف صحيحه، راح توصل الى مجتمع صحي امن. فطبعا احنا هذا القسم هو ايضا
0: طبعا
1: مثل
0: هذا
1: ما قلت،
0: الموضوع دا الاحظه هسه بكثره، موضوع التواصل
1: طبعا
0: الاجتماعي على اعتباره
1: ماكو
0: هي صارت
1: محددات،
0: اي ماكو محددات،
1: ماكو محددات انه
0: اي
1: اي
0: شخص
1: شخص
0: يطلع
1: اي
0: يسولف
1: شخص
0: على تجربته، المفروض هي يعني التجربه الشخصيه
1: طبعا
0: ما تنطبق على مثلا بيشنت اخر او انسان
1: ابدا
0: اخر.
1: ابدا.
0: المفروض هنا أنا هذا دور منو؟
1: دور اللي هم مخرجات قسم تقنيات صحة المجتمع.
0: يعني اكو عندكم هيك عندنا هيك امكانيه
1: طبعا
0: ممكن
1: احنا
0: نطلع بهيك نتائج؟
1: بالحقيقة بقسمنا قسم تقنيات صحة المجتمع في جامعة المستقبل نسعى الى يعني خلينا نقول الى تخريج طلبة ذو مهارات على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. طبعا المنهاج هو مدة الدراسة بهذا القسم بالحقيقة هي 4 سنوات، يكتسب بها الطالب المهارات النظرية الأكاديمية ويكتسب بها المعرفة العملية، وإحنا نركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، لأنه التخصص تقنيات صحة المجتمع عنده ميزة تختلف عن بقية التخصصات، أنه
0: شلون يعني؟
1: مكان عمله ميداني وقائي. يعني اليوم أنا عندي تخصصات طبية أخرى ضمن الكلية التقنية الطبية، مثلا مكان عمله محدد، يعني اليوم عندي مثلا قسم تقنيات التخدير، مثلا
0: مكانه بالعمليات،
1: مكانه بالصالة العمليات، مثلا عندي المختبرات مكانه وين؟ مكانه بالمختبر، عندي أبو
0: بالمختبر.
1: البصريات مكانه بالبصريات، بينما أبو تقنيات صحة المجتمع حتى على مستوى دوائر الصحة عنده تعدد بالأماكن اللي ممكن يعمل بها.
0: صح
1: يعني ممكن يعمل في المستشفيات، ممكن يعمل في المراكز الصحية، ممكن يعمل في الأقسام الإدارية الصحية على مستوى مثلا قسم الصحة العامة في دائرة صحة بابل، يعني في الدوائر الصحية بشكل
0: الدوارة
1: عام.
0: الصحية بشكل عام.
1: فهذا التعدد بأماكن العمل لهذا القسم يجعل أن القسم من الصفات المميزة اللي بهذا القسم اللي ما موجودة بغيره. يعني مثلا
0: حلو.
1: يطلع بيسوي برامج صحيه، مثلا يطلع مثلا وحدات التحصين، يطلع
0: عنده خيارات واوبشنات، كل شيء يقدر يشتغل
1: عنده خيارات
0: معها.
1: متعدده ما موجوده بالحقيقه، ما موجوده بغير تخصصات. وهي مهمه جدا، لربما اليوم المستمع اللي يسمعنا يستغرب من هذا الطرح، يقول انا ما سامحك عنه حقيقه. يعني قسم
0: انا هم
1: هو
0: اكو اشياء
1: قسم
0: جديده
1: لربما
0: اسمح.
1: قسم مظلوم، بس واقعا هو اكو تعدد. يعني انت من تروح للمركز الصحي مثلا تلقى ابو صحه المجتمع يشتغل بوحدات التحصين، بالرقابه،
0: صح
1: بالرعايه، اكو هواي ابعاد. من تروح مثلا للمستشفيات تلقى الرقابه الصحيه يشتغل، تلقى حتى دوام صبح ممكن يداوم شفت مسائي، يعني ماكو مشكله. مثلا تروح الاقسام الاداريه الصحيه، مثلا تروح مثلا قسم الصحه العامه بها
0: نعم
1: تقريبا 10 شعب كلها مخرجات تقنيات صحه المجتمع ممكن تشتغل بها.
0: حلو.
1: يعني شعبة الزائر الصحي مثلا، شعبة مثلا الرعاية والطفولة، مثلا شعبة الرقابة الصحية، شعبة مثلا
0: بالنسبة
1: أمراض
0: للأماكن اللي
1: انتقالية،
0: ممكن خريج
1: الأماكن اللي ممكن يعمل بها خريج قسم تقنيات صحة
0: أسانا
1: المجتمع.
0: سالفنا على الخريج، احنا نريد نسالف هسه على احنا بداية تسجيل،
1: أي طبعا التسجيل
0: نريد
1: عادة
0: نسولف القسم يعني إمكانياته شنو، بمختبرات ما بي، شنو طبيعة
1: طبعا احنا
0: الدراسة
1: نسعى
0: اللي تقدم
1: يعني
0: للطلاب؟
1: تسعى يعني العماده مشكوره وتوجيهات السيد رئيس الجامعه المحترم، وايضا احنا بالقسم كرئاسه قسم انه نسعى نخلق بيئه دراسيه مثاليه للطالب، من حيث ابتداء من حيث المكان
0: باعتبارك صاحب تجربة ومجرب الباقل،
1: من حيث المكان كقاعات اولا وبالذات، من حيث مثلا من حيث
0: هاي مهمة البيئة اللي يدرس فيها
1: طبعا
0: الطالب.
1: طبعا البيئة الدراسية كل ما تكون بيئة مشجعة ومثالية للدراسة كل ما احنا نقدر نستقطب الطالب بيها. ولذلك اليوم جامعة المستقبل تمثل بيئة مثالية من حيث المسطحات الخضراء اللي بيها، أماكن الترفيه، بالإضافة لجانب خلينا نقول الجانب التعليمي والأكاديمي اللي ما يتعلق بالبنايات بالقاعات. ايضا نوفر يعني احنا في القسم وتوجيهات العماده ورئاسه الجامعه ايضا نوفر مختبرات متقدمه باجهزه، يعني احنا كتقنيات هدفنا انه نخرج طالب.
0: يعني عندكم مختبرات ايضا دراسه
1: طبعا
0: مختبرات؟
1: طبعا طبعا اكيد احنا عندنا عاده المناهج الدراسيه القسم تقنيات صحه المجتمع اكو مناهج يسموها مناهج اساسيه بالسنه الاولى اللي هي تخصصات عامه اللي هي اغلب الاقسام تقنيات يعني الطبيه والصحيه
0: الطبية
1: تدرسها، هاي سانده خلينا نقول، بس من المرحله الثانيه فما وفق تكون مناهج تخصصيه، فهاي المناهج التخصصيه تحتاج الى مختبرات، وهاي المختبرات موجوده في يعني قسمنا، وتدري احنا عندنا طالبه مرحله ثانيه، كل ما الطالب يصعد مرحله كل ما نهيئ له المختبرات وهكذا.
0: أكيد.
1: فيعني تتميز خلينا نقول يعني او يتميز قسمنا قسم تقنيات صحة المجتمع بأنه أكو بيئة صحية، أكو كوادر متخصصة أيضا، يعني أنا كتوجيهات العمادة ورئاسة الجامعة وحتى كرئاسة قسم إحنا معنيين أن نجيب ناس متخصصين لتدريس المواد، يعني كل مادة
0: تخصص
1: دراسية
0: دقيقة.
1: نحتاج إلى أنه شخص متخصص، ولازم يكون بأعلى لقب علمي وأعلى مرتبة علمية على مستوى التدريس مالته يكون على مستوى راقي وبروفيشنال، فالطالب راح يستفاد فائدة أكبر من غيره.
0: حلو، الدراسة بهذا القسم صباحية ومسائية؟
1: طبعا الدراسة انفتحت هذه السنة، طبعا عادة هو
0: هاي السنة الثانية،
1: أي السنة الثانية انفتحت، جتنا موافقة بشكل يعني من ضمن الأقسام حقيقة اللي حصلنا على موافقة من قبل وزارة التعليم العالي العراقية على فتح دراسة مسائية، فهذا القسم طبعا يقبل الخريجين الدراسة الإعدادية في الفرع العلمي الإحيائي بمعدل 70 للدراسة الصباحية ومعدل 65 للدراسة المسائية. والشيء الحلو بالقسم أنه الأقساط أيضا هذه السنة هناك بشارة خير حقيقة، خفضت الأقساط يعني أصبحت 2.5 مليون، كانت أكثر من ذلك في هذا القسم.
0: حلو،
1: هاي بشارة خير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حابين واللي راغبين بدراسة قسم تقنيات صحة المجتمع يعني في جامعة المستقبل، فهاي طبعا راح تكون حافز ايضا لاولادنا وبناتنا انه يجون ويلتحقون بهذا القسم.
0: حلو، هذا يعتبر من ضمن المجموعات الطبيه
1: طبعا هو
0: التعيين
1: قسم
0: المركزي هسه؟
1: نعم.
0: بعيدا عن انه هو موجود او لا،
1: نعم طبعا
0: يندرج
1: نعم قسم تقنيات صحه المجتمع يعتبر من الاقسام المشموله بقانون التدرج الطبي ذوي المهن الصحيه والطبيه رقم 6 لسنه 2000 مع تعديلاته طبعا، يعني هناك التعديل الثالث الان صادر، وهناك تعديل رابع ايضا قيد المناقشات في اروقه مجلس النواب واللجنه الصحه النيابيه
0: اللي تحدثنا به موضوع الاختيار،
1: اي اللي موضوع لانه هو يعتبر هسه قسم تقنيات صحه المجتمع من الاقسام اللي مشمولة بالتدرج الطبي والمشمولة بالتعيين المركزي، بل هي تتميز عن غيرها حقيقة من الأقسام اللي أنا يعني أحكيها بقلم واضح جدا.
0: أنت لين تحبهم له؟
1: لا لا لا محبهم، هذا واقع طبعا. هم يعني ثلاث ميزات عد يعني خلينا نقول خريجين قسم تقنيات صحة المجتمع.
0: زين قبل لا نسولف على الميزات،
1: نعم.
0: أكو مهارات لازم يمتلكها الشخص
1: طبعا
0: قبل لا يدخل القسم؟ لو انتوا تعلموه.
1: والله بالحقيقه هو تدري الطالب عندما يكون عنده مهارات راح يكون اكيد هو
0: مميز اكثر،
1: طبعا مميز مو بس مميز اكثر، طبعا المهارات هي اللي تسقل الموهبه للشخص، يعني اليوم مثلا احنا عندنا اولاد وبنات وقسم بالكليات، قسم راح يدخلون الكليات،
0: صح.
1: اكيد الطالب هو حتى بالدراسه الاعداديه تتبلور له فكره انه بيا تخصص يروح،
0: صح،
1: فممكن هذا
0: يعني
1: التخصص
0: من الطفوله واحد يعرف انه مثلا حبه انه يروح مثلا يصير محامي،
1: طبعا.
0: واحد يصير معلم،
1: طبعا. صح.
0: فهاي مهمه جدا انه الشخص اللي يدخل
1: كلش مهمة.
0: المجموعه الطبيه او هذا القسم على وجه التحديد،
1: طبعا.
0: انه عنده حب انه هاي الاكتشافات وشلون يساعد الناس،
1: طبعا. وهسه التحول الرقمي بالحقيقه واستخدام يعني الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا بشكل منتشر طبعا أدى إلى أنه ربما بلورت الفكرة بالاختصاص والتوجه تكون أقوى وأسرع بالحقيقة. يعني قبل كنا إحنا مثلا
0: صعب
1: مصادر المعرفة عندنا محدودة، يعني أنت بس مجرد أن تلتقي مع شخص مثلا أكبر منك لربما أستاذ طبيب بالعائلة ممكن يوجهك. اليوم هاي تنوع المصادر والسوشيال ميديا ممكن هو يبلور الأفكار عند الشباب بطريقة تختلف عن ما إحنا جيلنا حقيقة.
0: صح،
1: فتشوف
0: يعني هسه أفضل تعتبر.
1: طبعا أفضل، يعني هي تنوع وتخليه ممكن يختار التخصص بشكل دقيق وأيضا يخليه يتوجه على تخصص يعتقد أنه هو عنده مقومات لهذا التخصص. يعني واحدة لربما من الأمور
0: يعرف نفسه أنه وين
1: أي من الأمور واحد. المهمة اللي لربما الأهالي حقيقة، وهاي يعني نصيحة للأهالي عبر إذاعتكم،
0: نعم،
1: أنه التخصصات التقنية الطبية تخصصات هي مو سهلة، تخصصات صعبة حتى بالتدريس. يعني أنت تدرس مناهج طبية خلينا نقول، فأنت تحتاج أنه الطالب عنده مقومات يلا يدخل لها،
0: يعني مو شرط معدلة يسمع،
1: لا مو بس معدلة، يعني معدلة وإمكانياته باللغة أيضا مهمة. يعني إمكانياته باللغة الإنجليزية مهمة، لأن يعني المحاضرات أغلبها بتدرس باللغة الإنجليزية
0: حتى بال
1: طبعا حتى بال... بال يعني كل أقسام التقنية الطبية أغلب المواد ما عدا المواد الثانوية خلينا نقول المواد المشتركة اللي هي مثلا اللغة العربية وجرائم نظام البعث وحقوق الإنسان، ربما هاي يعني هاي يعني خلينا نقول مناهج تجي من الوزارة. نعم. مجرد انه بالعربي مو مشكلة، بس اغلب المناهج تكون مناهج باللغة الإنجليزية
0: الاختصاص الدقيق بالدراسة راح يكون.
1: فانت تحتاج انه الطالب مع الرغبة لازم عنده مقومات اللي من ضمنها مثلا اللغة وامكانياته باللغة ايضا.
0: حلو، زين المهارات اللي تخلون الطالب يكتسبها داخل
1: طبعا المهارات احنا بالحقيقة يعني بكليتنا على مستوى كل الأقسام ونحكي على مستوى القسم مالتنا، احنا كثير من النشاطات يقوم بها الطالب، يعني احنا نحاول حتى المادة العملية نحاول نخلي المادة العملية نخليها مادة عملية بشكل واقعي، يعني مو فقط انه يعني محاضرات نظرية، يعني نخلي الطالب يتعلم سكيلز مهارات يتعلمها. يعني اليوم مثلا طالب يريد يجمع بيانات يريد يحلل البيانات مثلا مادة الإحصاء مثلا الطبي واحدة من المواد الأساسية بقسم تقنية صحة المجتمع، الطالب يفترض أن يكون عنده يعني حاسبة ويتعلم على السوفت وير اللي هي علاقة بالستاتستيكال أناليسز ويتعلم شلون يسوي، وممكن يروح ناخذ كيس ستدي مثلا نودي إلى دوائر مثلا أو خلينا نقول أقسام في يعني دوائر الصحة اللي هي بشكل مباشر تتعامل مع المريض ويقدر ياخذ عينات ويشتغل ويطلع النتائج ويعرض لنا النتائج فيكون دراسة عملية بشكل كامل جدا.
0: حلو،
1: وعدنا بهذا يعني احنا رغم انه الحقيقة طلابنا مرحلة ثانية بس عدنا شراكات على مستوى يعني الأقسام المهمة المرتبطة بشكل مباشر مع تقنية صحة المجتمع مثلا قسم الصحة العامة، مثلا أقسام موجودة بدوائر صحة بابل ممكن
0: زين تأشر. الأقسام هسه تقنيات صحة المجتمع،
1: نعم،
0: شنو أقسامها اللي عندكم؟
1: هي قسم تقنية صحة هو قسم ذات القسم الواحد، يعني هو قسم
0: ذات القسم هو الواحد قسم حتى واحد. تكون الصورة واضحة،
1: أي هو عبارة عن قسم التخصصات تأتي فيما داخل. بعد يعني من يتخرج الطالب من الدراسة الأولية هو ممكن يتخصص بأحد التخصصات اللي موجودة، مثلا يتخصص بالصحة المجتمع بالأمراض الانتقالية مثلا بالإبيديميولوجي الوبائيات مثلا بالبايوستاتستكس ممكن يكون الإحصاء واحدة من التخصصات المهمة، لأنه أبو قسم تقنية صحة المجتمع يجب أن يكون ملم بموضوعة جمع العينات شلون نحلل البيانات بالسرعة شلون نطلع النتائج شلون نرصد البريدكشنز خلينا نقول التنبؤ بالأوبئة تنبؤ مثلا بعوامل الخطورة وما إلى ذلك.
0: حلو،
1: فيحتاج أنه الطالب يكون كويبت خلينا حقيقة يعني أنه مجهز بهذه السكيلز الأدوات اللي تمكنه أنه يدخل السوق العمل حقيقة.
0: يعني وبالإضافة للي ذكرته دكتور أكو قبل قليل كان حديث أنا وياك،
1: نعم،
0: سالفت أشياء يحب يسمعها تسمعها العائلة والشخص اللي يدخل هذا التخصص، إنه موضوعة الأعداد القليلة والكميات القليلة.
1: إحنا بالحقيقة
0: يعني بالعراق إيش قد
1: احنا واحدة من الميزات اللي انا احكيها الابناء وبنات الطلبة اللي حابين
0: هاي النقطة لازم تستثمروها مهمة جدا
1: انه يجون وطبعا انا بايس لي يعني خلينا نقول اروح باتجاه انه قسم تقنية صحة المجتمع دون اقسام الاخرى بالحقيقة ثلاث امور اللي اعتبرها مواطن القوة حقيقة في هذا التخصص وانا ادعو الطلبة انه يختارون هذا القسم لأنه يمثل اختيار ذكي بالحقيقة. أولا ذكرنا أنه مواطن عمل هذا القسم سواء كان
0: متعددة
1: حتى على مستوى القطاع الحكومي،
0: صح؟
1: يعني قطاع الصحة اللي وزارة الصحة اللي هي خلينا نقول الوزارة المعنية بمخرجات هذا القسم،
0: زين،
1: ضمن قانون التدرج الطبي ثبتنا أنه أكو تعدد بأماكن العمل داخل هذا. هاي الميزة هي تنفرد بها، يعني خلينا نقول ينفرد بها خريجين قسم تقنية صحة المجتمع. اثنين، أعداد الخريجين في الجامعات الحكومية قليل جدا مقارنة ببقية التخصصات. يعني احنا عندنا 4 جامعات حكومية حقيقة هي تخرج قسم تقنيات صحة المجتمع
0: كبكالوريوس،
1: أعدادهم تتراوح لربما 300-400، ما عندي إحصائية دقيقة أنا أكون صريح يعني،
0: شيء تقريبي 400.
1: عندنا جامعة الفرات الأوسط وجامعة التقنية الوسطى والتقنية الشمالية والتقنية الجنوبية، أعداد الطلبة ما تتراوح لربما الرينج 400-500 لربما بالماكسيمم خلينا نقول. فهذا العدد القليل بالإضافة لتعدد أماكن العمل داخل القطاع الصحي
0: هو اللي
1: بالحقيقة دفع وزارة الصحة العام أنه تطلق استمارة تعيين بشكل خاص إلى 3 أقسام. واحد من أهم الأقسام، أول قسم هو قسم تقنيات صحة المجتمع.
0: هاي زينة.
1: فهذا هذا هذا يشجع وحقيقة يرفع حظوظ هذا القسم بفرصة التعيين المركزي. يعني احنا كلنا نعرف انه طالب من يدخل الجامعة بغض النظر عن اي تخصص هو يفكر انه اكو عمل
0: ما بعد التخرج،
1: ما بعد التخرج،
0: خصوصا اذا كان
1: فهذا القسم مركزي. وفق هذه المعطيات الحالية الان
0: افضل من غير اقسام،
1: اعتقد هو واحد من الاقسام الرائدة والواعدة واللي لها مستقبل وظيفي واحد حقيقة.
0: هاي رسالة لكل الأهالي خصوصا أهالي الحلة، يعني هاي نقاط صراحة دا يحكيها شخص مختص، دا ينصحكم أنه تتوجه نحو هذا القسم لأن حظوظ التعيين به مرتفع كلش
1: لأنه أعداد الخريجين بالجامعة حتى الجامعات الأهلية
0: قليلة.
1: حتى الجامعات الأهلية ما عندنا جامعات أهلية حقيقة خرجت القسم تقنية صحة المجتمع
0: بعد ما خرجنا،
1: ما عندنا، وإحنا جامعة المستقبل حقيقة سباقة في استحداث هذا القسم. يعني هسه احنا عندنا مرحله ثانيه، بعض الجامعات الاهليه بالحقيقه يعني
0: بلشوا هسه
1: السنه الاولى. فاعتقد يعني هاي المميزات تجعل اختيار قسم تقنيات صحه المجتمع يعني اختيار ذكي حقيقه، وندعو الطلبه يعني عبر اذاعتكم للالتحاق بهذا القسم اللي مو فقط على يعني موارد العمل مو فقط على مستوى القطاع الحكومي بالحقيقه، حتى على مستوى القطاع الخاص. يعني كثير من مجالات العمل بالقطاع الخاص يقدر
0: شلون يعني
1: مثلا يقدر يشتغل بالمستشفيات الاهليه، يقدر يشتغل مثلا محلل برامج صحيه وبيئيه، يعني كمكتب استشاري.
0: هاي الاشياء مطلوبه داخل حتى القطاع الخاص؟
1: طبعا القطاع الخاص، يعني هسه كثير من المنظمات الدوليه موجوده بالعراق حقيقه، يعني منظمه الصحه العالميه WHO، اليونيسيف، هاي تطلق بشكل مستمر، تطلق برامج توعويه صحيه على مستوى الفرد والمجتمع.
0: نعم. فاللي ينفذها واللي يعمل بها
1: يقوم بها طبعا اكيد تدري هاي منظمات دوليه، من منظمات دوليه من تريد تاخذ شخص اكيد هي تروح باتجاه الشخص المتخصص القادر على التعاطي مع العينات، تحليل النتائج، يعني عنده تولز، يعني خلينا نقول عنده ادوات يقدر. فانا اعتقد انه مخرجات هذا القسم يكون إلى فقط يعني سوق واعد حتى بنطاق خارج النطاق الحكومي، يعني بالقطاع الخاص.
0: زين دكتور، على مستوى يعني جامعة المستقبل وكل الكليات اللي بيها والأقسام عندهم نظام التوأمة، مهتمين جدا بهذا النظام.
1: نعم.
0: قسمكم
1: احنا
0: هذا؟
1: نعم، احنا بالحقيقة قسم تقنية صحة المجتمع هو يعني قسم يعتمد على التوأمة مع كلية التقنية الطبية والصحية في جامعة الفرات الأوسط.
0: شنو يفيد هذا الطالب؟
1: طبعا يعني الكلية التقنية الطبية يعني كقسم كتقنية صحة المجتمع هو قسم حقيقة قديم بالكلية التقنية الطبية.
0: نعم.
1: جامعة الفرات الأوسط من الأقسام اللي فاتحين دراسة ماجستير ودراسة دكتوراه بها أيضا.
0: قديم جدا.
1: قديم يعني. فضمن توجيهات وزارة التعليم العالي أنه أنت ما تفتح قسم مستحدث إذا ما يفترض أن يكون عنده توأمة، يعني موضوعة السيليباس والمنهاج والمفردات وما إلى ذلك
0: مع جامعة مختصة.
1: فإحنا عندنا توأمة، وأيضا هناك لجان شكلت في الأقسام العلمية المناظرة لتحديث المناهج. يعني مو فقط إحنا نعتمد على منهج كامل فقط انه جاينا من الجامعه اللي توأمه، لا احنا هناك لجان داخل الاقسام العلميه ممكن تقترح تعديل المناهج بنسب معينه وترفعها الى لجنه العمداء للبت بها.
0: زين دكتور، يعني السؤال هذا يعتبر شخصي. تعرف المجتمع او العالم تغير، اكو سرعه بكل شيء، يعني مثل وباء كورونا عرفنا شلون بسرعة كبيرة قدر ينتقل بكل دول العالم. الدراسة اللي حاليا موجودة هي دراسة تعتبر بدائية أو قديمة. أكو مواكبة لهاي السرعة اللي حاصلة بالمجتمع بالنسبة للدراسة صحة المجتمع؟
1: طبعا احنا بالنسبة ان اكو
0: يعني
1: مثل
0: أكو
1: ما ذكرت
0: تحديث للمعلومات،
1: اكو لجان
0: للدراسة،
1: نعم
0: للأشياء.
1: اكو لجان تحديث، ولجان التحديث تبدأ من التدريس نفسه، يعني الأستاذ المادة المتخصص عنده مساحة معينة بنسب معينة يستطيع أن يحدث السيلباس ويحدث المنهاج وفق ما يرتئي وفق ما يعتقد به أنه هو مناسب للواقع الحالي.
0: يعني أكو مواكبة للأشياء.
1: طبعاً طبعاً طبعاً. وإحنا كثير من يعني إحنا كقسم كثير من النشاطات قمنا بها، يعني نستضيف شخصيات متخصصة بصحة المجتمع ويعني تشارك في إلقاء محاضرات، بورش، برامج تطويرية للكادر موجودة عندنا في كلية التقنيات الطبية والصحية بجامعة المستقبل. نعم.
0: حلو.
1: نعم.
0: شنو توجه رسالة لأهالي هسه؟
1: والله موضوع
0: الأهل، أهل هم يختارون
1: موضوع الاختيار أكيد موضوع هو صعب بالحقيقة. وإحنا كل يعني إحنا أولياء أمور وعندنا أولاد وبنات بالكليات، نعتقد أنه موضوع صعب، بس نصيحتي لأولياء الأمور أولا أنه يكتشفون ويشخصون الأقسام يعني اللي بيها حظوظ حقيقة واعدة، سواء كان على مستوى التعيين المركزي أو على مستوى القطاع الخاص. يعني أنت من توجه ابنك شوف سوق العمل إيش محتاج اليوم.
0: وجاوبتنا على سؤال، سوق العمل يحتاج اليوم هذا التخصص؟
1: طبعاً يحتاج هذا التخصص بشكل كبير جداً، لأنه التطور اللي حاصل اليوم في مجالات مو بالتطور، المشاكل الصحية اللي تواجهنا. يعني هسه أكو إشاعة موضوع الطاعون مثلاً في روسيا مثلاً
0: هسه هاي
1: بالجديد، وطبعاً إحنا هاي الأمراض بشكل يعني بشكل منتشرة بشكل كبير جداً، فتحتاج كوادر متخصصة. صحة المجتمع واحدة من أهم التخصصات حقيقة.
0: دكتور خلينا ناخذ هذا الموضوع اللي هسه حالياً دارج مثال، لكن بعد الفاصل خلينا ناخذ فاصل، بعدها نرجع من جديد أكمل.

0: رجعنا لكم من جديد أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل مع الضيف العزيز الدكتور عقيل. حياك الله من جديد وأهلا وسهلا بك في إذاعة جامعة المستقبل. قبل نطلع فاصل سولفنا على موضوعات ممكن تكون هي مو جائحة فقط، أنه أخبار تحدث عن وجود مرض الطاعون في روسيا وبسبب أنه أكو أمبولة وقعت وكسر، يعني هذه التفاصيل اللي طلعت بالميديا، لكن أخبار مؤكدة بعد يعني ما نعرف شنو الوضع. هنا أنا أريد أسأل سؤال، أهمية صحة المجتمع أو أهمية التخصص الدقيق في هذا الموضوع، شلون ممكن نعالج الموضوع؟
1: طبعاً
0: شنو راح يكون دوركم هسه يعني بالعراق؟
1: هي هاي واحدة من الأمور المهمة اللي يعنى بها القسم حقيقة كمخرجات القسم. إنه أنت من تسمع حالة معينة، طبعاً اليوم السوشيال ميديا بسهولة جداً ينشر خبر،
0: صح،
1: وقد الخبر يكون صادق أو يكون كاذب، أنت ما تعرف. فأكيد إحنا مو ناطقين باسم وزارة الصحة بس مهتمين بالشأن الصحي، فكل شخص ذو تخصص عليه أنه يفهم المجتمع أنه إمكانية حدوث مثل هذا الوباء لربما بالمعلومات المتاحة الآن، لأن إحنا ما نعرف التفاصيل بالحقيقة، أو يترك إلى يعني ذو الاختصاص في في في وزارة الصحة
0: زين
1: والحكومة العراقية هي المعنية برسم السياسة العامة وخاصة ما يتعلق بصحة الفرد والمجتمع. فأنا نصيحتي لكل الناس اللي تسمع الأخبار أنه أنت أخذ الأخبار من مصادر رسمية صحيحة، وتمام يعني أنه تفسر الأخبار أنه الطاعون راح يجينا باكر راح يجينا،
0: صحيح.
1: أنت أكو ناس على مستوى وزارة الصحة، أكو ناس معنيين على مستوى الوزارة وعلى مستوى دوائر الصحة، وأيضا عندنا يعني لجان الصحة والبيئة سواء كان نيابية وعلى مستوى مجلس المحافظة، هي معنية خلينا نقول بالتوجيه الرسمي الصحيح بهذا الموضوع.
0: حلو.
1: أما موضوعة أنه تغذي الناس بشكل غير صحيح هذا ما مقبول، أو يصدر من شخص لربما هو ما متخصص وما عنده كل خلفية علمية بهذا الموضوع، ومثل ما صار عندنا في جائحة كورونا مثلا طلعوا لنا ناس مثلا كل المجتمعات بالعالم وكل منظمات الصحة العالمية والمنظمات الأمريكية تدعو إلى أخذ اللقاح، ضرورة أخذ اللقاح مثلا، صح، أنه يقي من المرض، يقلل نسبة الإصابة، يقلل نسبة الهلاكات.
0: هنا عندنا رأي آخر
1: يطلع لنا بين الحينة والأخرى،
0: مؤامرات،
1: أنه يجيك شخص يقنع المجتمع ويسطح المجتمع، يخلي المجتمع سطحي
0: جدا
1: باتجاه أنه أفكار أنه يخلون سيم كارت وراح يلقوك بالطيارة وممكن يقتلوك بأي وقت، يعني قصدي أفكار سطحية وأفكار ما لها أصل لا علمي ولا أكاديمي. فأنا أعتقد أنه نبتعد عن ذول الأشخاص اللي يحجون بهاي اللغة، ونركن إلى الناس المتخصصين في هذا المجال،
0: يعني خصوصا في هاي،
1: وطبعا هذا واجبنا
0: الصحة النفسية يعني
1: حقيقة لا إحنا واجبنا كقسم تقنيات صحة المجتمع هذه الأقسام الأكاديمية أنه نسلط الضوء بشكل أكاديمي وعلمي على مثل هذه الأمور. يعني عندنا مثلا إحنا مادة الوبائيات، مثلا عندنا مادة الأمراض الانتقالية، هاي المواد هي عبارة عن ضمن المنهاج الدراسي، وممكن إحنا بين فترة أخرى مثل ما ذكرت في بداية اللقاء أنه بين فترة أخرى إحنا كقسم نقوم بعدة نشاطات، منها استضافة ناس متخصصين بالصحة العامة وصحة المجتمع لزيادة المعرفة في هذا المجال بالحقيقة.
0: زين، برأيك أكو زيادة لاحتياج تخصص الصحة تقنيات الصحة المجتمع؟
1: طبعا احنا ذكرناها
0: في 5 سنوات القادمة،
1: ذكرناها أنه قلة أعداد الخريجين تقنيات صحة المجتمع
0: والاحتياج الفعلي،
1: واحتياج وزارة الصحة هو اللي دفع الوزارة العام الماضي أنه تطلق استمارات تعيين حصرا لهم. فأنا أعتقد أنه قلة الأعداد مع تضخم الأعداد لربما في التخصصات الأخرى
0: صحيح،
1: ويعني احنا مثل ما ذكرنا انه هذا التخصص هو تخصص متنوع يعني ميداني، يعني يقدر يشتغل بأكثر من مكان داخل وزارة الصحة. فهذا التنوع هو اللي ينطي صفة انفراد وخلنا نقول ميزة خاصة به عن بقية الأقسام.
0: زين، على مستوى الدراسات خريجي
1: طبعا القسم. طبعا يوم فقط انه مو فقط يعني احنا نبحث بالحقيقة،
0: كيف ممكن
1: يعني هو طالب، هو مو فقط يبحث عن فرصة العمل على
0: يريد
1: مستوى
0: يكمل
1: القطاع
0: دراسة.
1: الحكومي. طبعا الباب مفتوح، اكو جامعات خاصة جامعة الفرات الاوسط التقنية الوسطى، تقنية جامعة الفرات الاوسط التقنية، ايضا عندهم دراسات ماجستير ودكتوراه في تخصصات تابعة لصحة المجتمع.
0: حلو.
1: فانه اي شخص اذا دخل بهذا القسم وتخرج ان شاء الله بعد 4 سنوات، الابواب مفتحة الى للحصول على تخصص، سواء كان في دراسة الماجستير أو دراسة الدكتوراه.
0: زين دكتور، شنو اللي يميز هذا القسم خصوصا في جامعة المستقبل عن الأخرى؟
1: عن الأقسام الموجودة في جامعات أخرى؟
0: جامعات أخرى.
1: طبعا أولا هو مثل ما ذكرنا أنه جامعة المستقبل حريصة على تقديم أفضل بيئة للتدريس، سواء كان على مستوى الأجهزة والمختبرات، سواء كان على مستوى الكادر التدريسي، أو سواء كان على مستوى البيئة.
0: والدليل حضرتك موجود اليوم على رئاسة القسم.
1: البيئة، أشكرك، البيئة. فإحنا حتى ذكرت موضوع مثلا التدريس، لربما بقية الجامعات، أنا ما أجزم، بس لربما موضوع التخصص لربما مو ذاك الأهمية. خلينا نقول، يقول لك هذا طالب دراسات أولية ممكن نجيب له. إحنا في في في في القسم وفي العمادة وفي الجامعة نبحث عن التخصص التدريس. يعني اليوم طالب يدرس مادة اسمها الدوائيات مثلا،
0: حلو.
1: يحتاج شخص تخصص دوائيات يجي يدرس المادة، أو بقى شخص يحتاج عنده وبائيات يعني تخصص صحة المجتمع وهكذا. فأنا نعتقد أنه هذه الميزة أيضا ميزة منفردة في لربما في جامعة المستقبل، وجامعة المستقبل حريصة على هذه الأمور، حريصة على أنه نطلع مخرجات للطلبة يتمتعون ب خلينا نقول المعرفة الأكاديمية النظرية زائد المهارات العملية، كوننا كليات تقنية. التقنية من اسمها تقنية، أنه نبحث عن التكنيكس، نبحث عن السكيلز اللي عنده، تطور الجانب العملي عنده أكثر من جانب النظري،
0: النظري.
1: على مود رأسا تخليه يروح سوق العمل ويقدر ينافس. واليوم سوق العمل حتى بالقطاع الخاص يحتاج ناس عندهم سكيلز. يعني أنت اليوم إذا تريد تقدم على وظيفة بالقطاع
0: لازم عندك
1: الخاص
0: مهارة
1: لازم عندك
0: وأدوات.
1: سي في، يعني مو مثل
0: سي في
1: الدولة. الدولة ربما مثلا هي
0: هو
1: يعني تندرج ضمن قانون التدرج الطبي، الدولة
0: التعيين.
1: معنية بالتعيين المركزي، بس لعله مثلا السنوات القادمة بسبب تضخم الخريجين بكليات مثلا
0: ما راح يكون
1: المجموعة
0: ايه
1: الطبية، لربما يصير إعادة نظر بهذا الموضوع، يعني تبقى على الحاجة الفعلية. رغم الحاجة الفعلية أعتقد أنه هذا القسم راح يكون محظوظ، حتى مع وجود ربما يعني تطبيق التعديل الرابع
0: تعديل.
1: لقانون التدرج الطبي، اللي هو يعني حول الإلزامية بالتعيين إلى اختيارية التعيين.
0: يبقى خريج هذا القسم لا عنده
1: نعتقد أنه
0: امتيازات.
1: خريج هذا القسم راح محافظ على قوته ومحافظ على إمكانية الحصول على فرصة تعيين المركزي.
0: يعني هسه اللي راح
1: طبعا
0: يتخرج
1: أنا
0: من القسم،
1: وفق المعطيات، يعني أنا ما لا متحدث
0: لا لا لا
1: بالوزارة
0: اكيد
1: ولا
0: وفق، لا لا لا اكيد
1: وفق
0: اكيد.
1: المعطيات أنه
0: واللي صار
1: واللي صار،
0: والدليل
1: لأن
0: العام رغم انه متوقف التعيينات
1: نعم
0: لسنوات طويله،
1: نعم
0: فتحوا استماره خاصه مثل ما ذكرت
1: نعم
0: لخريجي هذا القسم.
1: وطبعا كان الترتيب الاول هو يعني خريجين قسم تقنيات صحه
0: حلو.
1: المجتمع.
0: ذكرت انه ممكن تضخم، ممكن انه الحكومه تغض البصر عن هذا الموضوع. شنو المهارات اللي تخلي انه اللي تطوها للطالب انه تمكن انه يشتغل
1: طبعا
0: بسوق العمل
1: المهارات،
0: الخاص؟
1: يعني بالمواد التخصصية بالحقيقة. يعني احنا نزود الطالب بمهارات على المستوى التخصصي وعلى مستوى المساعد. يعني مثلا من يجي يدرس مادة معينة، مثلا يدرس البايوستاتستكس، الإحصاء الحياتي مثلا، احنا نجهزه بكل الأدوات والتولز ونخليه يعرف شلون يفكر، شلون يسوي داتا كولكشن، شلون يسوي داتا اناليسيز، شلون يسوي الداتا انتربريتيشن، يعني يفسر النتائج وشلون يوصل الى الهدف. طبعا وجود
0: زين دكتور
1: تقنيات،
0: احنا ذكرنا هواي، بس هذا الموضوع للبنات والشباب، الذكور والاناث،
1: تمام. يعني هسه احنا بالوحدات
0: يعني
1: مثلا،
0: ممكن البنات يدخلن هذا القسم لو
1: طبعا
0: صعب؟
1: هو يعني هو قسم يعني ممكن البنات ويعني الطلاب والطالبات يدخلوا له. وطبعا هو التخصصات الطبيه عاده اغلب البنات يحبون التخصصات
0: حبوا
1: الطبيه اكثر
0: ايه
1: من الولد
0: صح.
1: بحقيقه، فهو اذا قسم ممكن الطلاب والطالبات يدخلوا له. اكيد اكيد. يعني
0: ما بي يعني اكو زين، شنو الصعوبة البي؟
1: هو بالعكس قسم الحلول بهذا القسم اللي ربما ايضا اضافه نضيفها اجت ببالي الان حقيقه، انه الـ احنا راح نخرج طالب يشتغل بالميدان، يشتغل بالسوق. يعني ما يشتغل بمكان خاص
0: بخاص دائره او داخل مختبر،
1: فيحتاج عنده سكيلز تختلف عن غيره. يحتاج عنده سكيلز مثلا بده يروح يجمع مثلا يسوي مسح ميداني مثلا. اليوم احنا عندنا ازمه مثلا بالامراض مو الانتقاليه، الامراض الغير انتقاليه مثل الضغط، السكر، السمنه، كثير من الامراض عندنا، الامراض الوراثيه مثلا، كثير من الامراض عندنا الان. هذا شلون نسوي لها سيطره؟ لازم نحتاج مسح ميداني، لازم نحتاج انه فرق تطلع، هذه الفرق تجمع بيانات من الناس. فانت لازم عندك اول شيء عندك ابروتش، عندك طريقه للتخاطب مع الناس. فاحنا ايضا مركزين بهذا القسم على طريقه التخاطب وطريقة التفاعل مع الناس ليأخذ المعلومة، لأنه مو كل شخص يطلع المعلومة.
0: لأن تعاملك المواطن مباشر.
1: مباشر. أنت ما تتعامل مثلاً. يعني. ما تتعامل مثل بقية التخصصات مثلاً. أنت جاي للمختبر ويعطيك العينة. لا، أنت تريد تروح تجيب من عنده الشغلة ولازم تقنعه ولازم تقول له، يعني تنطي أهمية لهذا الموضوع اللي جاي من أجله الحقيقة. وتنطي فيدباك يعني من تطلع النتائج مثلاً.
0: النتائج يا ابو هاي النتائج.
1: واحنا قلنا انه البرايمري هيلث كير يعني الرعايه الصحيه الاوليه في كل بلدان العالم بالحقيقه تاخذ المركز الاول، لانه مهمه جدا، مو فقط هي معنيه بصحه الفرد. لا، الميزه الاساسيه بهذا القسم هو قسم يبحث عن مثل ما قلت عن تقليل اسباب الاصابه بالمرض،
0: شلون نتفعل بالشكل الصحيح ونعطي اهميه هذا
1: طبعا
0: القسم.
1: نطق.
0: يقلل تكلفه
1: طبعا هاي واحده من الامور اللي انت سبقتني بها بالحقيقه، انه انت اليوم الكلف، يعني انا عشت في في في في في المملكه المتحده البريطانيه وشفت السيستم النظام الصحي شلون يشتغل. يعني انت عندك المراكز الصحيه مراكز مفعله بالكامل، بحيث ان الشخص لازم يروح المركز الصحي يعني بالبداية، ما قبل يروح للمستشفى، ما يروح للطبيب الأخصائي بشكل مباشر. طبعا هاي تقلل أولا ممكن تزيد فرصة التشخيص، هاي واحد. اثنين ممكن تقلل الكلف المالية، يعني تشخص أنت تضطر مثلا شخص يروح للطوارئ بشكل مباشر أو يروح للطبيب الأخصائي ويصرف علاجات
0: وتيوبات.
1: هاي كلها كلف، كلها استهلاك بالوقت، استهلاك بالكادر، استهلاك بالكلف المالية والمعدات.
0: صح.
1: فأنت ذا تخلي خط دفاعي أول

0: هاي وحده. اثنين، الخدمه الصحيه المقدمه راح تكون خدمه مو صحيحه، لانه اكو لود على الموضوع، وهذا اللي يصير حقيقه بواقعنا. ولذلك كثير هسه من الناس يعني خلينا نقول الدوله تشتكي من شحه الاموال وشحه الادويه في المؤسسات الصحيه، واللود اللي يصير من قبل المواطن. المواطن يقول انا ما عندي خدمه صحيه جيده بالمؤسسات الصحيه. وحده من اسبابها هاي احنا نعتقد انه عدم تفعيل
1: دور
0: صحه المجتمع بالموضوع، انه نفعل دور المؤسسات الصحيه اللي هي بالمراكز الصحيه والرعايه الصحيه الاوليه، اللي هي تقلل من الذهاب الى المستشفيات، تقلل من فرص المرض، وبالتالي تقلل من الكلف الماليه للدوله. الدوله تصرف فلوس كثيره على موضوع تقديم الرعايه الصحيه الاوليه.
1: طبعا دكتور صراحه انا اكو هواي معلومات هسه اليوم سمعتها من حضرتك، وعرفت اهميه هذا التخصص، اهميته بالنسبه للمجتمع، اهميته بالنسبه لاداره الدوله، اهميته باعتباره حائط الصد الاول للاوبئه ولكل الامراض والتفاصيل، ممكن يقلل تكاليف كل شيء هواي باهظه على الدوله. ولهذا هي رساله عسى ولعل انه هي توصل
0: ان شاء الله. ان شاء الله احنا اليوم اكبر موضوع اذا تسمح لي ولو خاف الوقت ادركني،
1: هو الوقت ادركنا
0: اقل من الدقيقه.
1: نعم،
0: يعني هناك مثلا خاصه بالانظمه الصحيه الاوروبيه اكو مسح ميداني لبعض بعض الفحوصات، مثلا يعني السرطانات، انواع السرطانات اللي تصيب سرطان الثدي مثلا
1: بشكل دوري، هذا
0: بشكل دوري يعني مجبر انه
1: اللي
0: كل شغله شخص
1: الصحه العامه
0: اللي اغلبها تقنيه صحه المجتمع يشتغل. طبعا انا بالحقيقه بنهايه اللقاء ودي انا اشكر جنابك واشكر اذاعه
1: احنا اللي نشكر دكتور
0: الفرصه، وبالاخير عندي حكايه اقول اختر يعني تخصصا مطلوبا واختر مستقبلا يعطيك فرصه اكبر بالعمل.
1: هاي وين موجوده الدنيا؟
0: ان شاء الله موجوده في قسم تقنيه صحه المجتمع في جامعه المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. طبعا شكراً. ما احب اضيف على كلام الدكتور، لكن انه اعتقد وصحح لي المعلومه اذا قلتها غلط، 70 للدراسه الصباحيه، 65 للدراسه المسائيه، فهذا القسم مفتوح امام العوائل.
0: هناك ايضا تخفيض،
1: ونقطة التخفيض اللي هي مهمة جدا، سابقا ما عرفاني صراحة ايش قد كان، لكن هسه كان 3.5 يعني 500,000 هي راحت من ضمن الاقساط، فهي إيجابية تضاف إلى نقاط القوة اللي ذكرتها موجودة في هذا القسم. فأبواب القسم إن شاء الله راح تكون مفتوحة. في هو فتح التسجيل عليه لو بعد؟
0: لا، هو التسجيل عادة من يخلص تطلع نتائج التعيين المركزي، يعني القبول المركزي اللي هو المركزي. محتمل يوم الأحد إن شاء الله
1: يوم 11 بالشهر، يعني قريبا إن شاء الله راح يكون
0: مفتوحة. ممكن تفتح
1: هسه اللي يريد يقدم للقسم شنو ممكن يسوي؟ يعني
0: هسه أول إجراء أنه يفتح حساب يروح للتسجيل. طبعا مراكز التسجيل موجودة، المركز التسجيل الأول اللي موجود في مقر الجامعة، وأيضا احنا في مقر الإذاعة بالقاضي أيضا مركز تسجيل ثاني للطلاب.
1: نعم.
0: بعدها يفتح حساب، يفعل الحساب، يملي المعلومات اللي مطلوبة من عنده، وينتظر فتح الاستمارات الخاصة باختيار الكليات والأقسام العلمية.
1: طبعا جزيل الشكر لك دكتور لمعلوماتك ولنصائحك للعوائل والشباب اللي مثلا تايهين ما يعرفون واحد ينصحهم شي يسوون، فهاي النقاط مهمة جدا. أعتقد أنه مستقبله كلش حلو لهذا القسم وهذه التخصصات الموجودة، الاختصاصات الموجودة في هذا القسم. كل الشكر وشكرا لك لتلبية دعوة الحوار، وشكرا لكل المستمعين. إن شاء الله انتظروني في لقاءات أخرى.
0: طبعا هاي آخر شيء اللي هي احنا جايبين بروشور حقيقة،
1: هذا خاص بكم،
0: هو خاص بالأهم يعني المعلومات المطلوبة حقيقة، وأيضا هذا بالجهة الخلفية اللي هي يعني فرص العمل، وممكن أي طالب أو أي شخص ممكن يريد يعرف القسم ممكن يدخل على هذا الباركود يشوف كل الفعاليات مال القسم. شكرا.
1: أنا هسه بعد ما كشي نقوله خلاص، هذا حل كل شيء.
0: شكرا
1: لك دكتور.
0: شكرا.
1: انتظرونا في لقاءات أخرى، في أمان الله.

حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.
1: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع، وأدري نهايته.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها الإصلاحية ومستمرة في مكافحة الفساد. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة الصحة. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك الجديد لدى العراق. وزير المالية: وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. بارزاني: العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تسهم في حل المشاكل القديمة. الإطاحة بقتلة شهيد الرائد أحمد علي وثلاثة من منتسبي مكافحة إجرام الديوانية. مخاوف عالمية من وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار. اعتقال الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الألمانية بتهم تجسس وخيانة. ورونالدو: جيسوس لم يلتزم بوعده لي ولن أعتزل اللعب مع البرتغال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنيات الأشعة جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي، الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65، تبقص السنوي 3 مليون بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم التربية الفنية يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وإعداديات الصناعة يقبل الفنون، معهد الحرف والفنون الشعبية، معهد إعداد المعلمين، التربية الفنية، الفنون التطبيقية، فن التربية الأسرية، الفنون التطبيقية، فن الديكور، الفنون التطبيقية عام، معهد الفنون الجميلة، التربية الفنية، معهد الفنون الجميلة، التصميم، معهد الفنون الجميلة، الفنون التشكيلية، معهد الفنون الجميلة، الفنون المسرحية، إخراج، معهد الفنون الجميلة، الفنون المسرحية، تمثيل، معهد الفنون الجميلة، الفنون الموسيقية والإنشاد بمعدل 57 للدراسة الصباحية أو 55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
5: قسم تقنيات البصرية جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65، وبقسط سنوي 3,000,000 دينار بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني. بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم.
4: إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنيات التجميل والليزر جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية يقبل معدل 70 والدراسة المسائية يقبل معدلات 65. بقص السنوي 3 مليون دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم تقنيات التخدير جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي، الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65، وبقص السنوي 3,250,000 دينار بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
7: كل الحكاية مرسوها بالصوت. المستقبل الأولى في بابل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها الإصلاحية ومستمرة في مكافحة الفساد. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة الصحة. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك الجديد لدى العراق. وزير المالية: وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. بارزاني: العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تسهم في حل المشاكل القديمة. الإطاحة بقتلة شهيد الرائد أحمد علي وثلاثة من منتسبي مكافحة إجرام الديوانية. مخاوف عالمية من وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار. اعتقال الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الألمانية بتهم تجسس وخيانة. ورونالدو: جيسوس لم يلتزم بوعده لي ولن أعتزل اللعب مع البرتغال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنيات العلاج الطبيعي جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل طلبة خريجي الدراسة الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي بمعدل 70 لخريجي الدراسة الصباحية ومعدل 65 لخريجي الدراسات المسائية، وبخصوص سنوي 2,500,000 دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم تقنيات المختبرات الطبية جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي، الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65، وبقص السنوي 2,750,000 دينار بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.
8: كل اللي في بالك تسمعه، لا تغير. المستقبل FM، دائما الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم تقنيات طب الطوارئ جامعة المستقبل، واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، وبمعدل 70 للدراسات الصباحية وبمعدل 65 للدراسات المسائية. بقص السنوي 3 مليون دينار بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل هنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: على الرقم الصح، المستقبل FM الأولى في بابل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها الإصلاحية ومستمرة في مكافحة الفساد. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة الصحة. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك الجديد لدى العراق. وزير المالية: وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. بارزاني: العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تسهم في حل المشاكل القديمة. قوة أمنية من بغداد تداهم منزل مسؤول في الحشد الشعبي في البصرة. خبير نفطي: استحالة تصدير العراق لأربعة ملايين برميل يوميا في موازنة 2027. حاملة الطائرات جورج واشنطن الوحيدة في الشرق الأوسط. وإسبانيا تقلب الطاولة على كرواتيا بهدفي البديل الذهبي ميرينو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 9 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم، ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عددا من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين اهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظرا لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائما ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديداً في يوم 19/2003.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: اسم تقنيات صناعة الأسنان جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، ودراسة الصباحية بمعدل 70، أما المسائية بمعدل 65، والقسط السنوي 3 مليون دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم علوم الأدلة الجنائية يكمل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي وبمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقي.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
5: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها الإصلاحية ومستمرة في مكافحة الفساد. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة الصحة. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك الجديد لدى العراق. وزير المالية: وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. بارزاني: العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تسهم في حل المشاكل القديمة. قوة أمنية من بغداد تداهم منزل مسؤول في الحشد الشعبي في البصرة. خبير نفطي: استحالة تصدير العراق لأربعة ملايين برميل يوميا في موازنة 2027. حاملة الطائرات جورج واشنطن الوحيدة في الشرق الأوسط. وإسبانيا تقلب الطاولة على كرواتيا بهدفي البديل الذهبي ميرينو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الأمن السيبراني يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، معدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,250,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الكل عم يسمع مستقبل FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: انت على الرقم الصح، المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الحياة يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادي العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الذكاء الاصطناعي يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، حيث وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي، قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. هنا تتعلم شلون تدرس القرآن، تربي الأجيال على القيم الإسلامية. القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين والدراسات الإسلامية واللغة العربية. الدراسة راح تكون صباحي ومسائي وبمعدل 50، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: الأقبال على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
1: المستقبل FM، نكهة عراقية تملأ أثير الوطن.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
5: كلية التمريض جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي وخريجي إعدادية التمريض وتمريض قبالة وتوليد. الدراسة صباحية فقط بمعدل 78 والقص السنوي يبلغ 2,750,000 دينار فقط.
6: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: This is a Mustaqbal University Radio. FM.
9: تحدي ثواني. ويا زل الخفاجي وبالإخراج زيكون متألق.

هذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني، وللمشاركة عبر هذه الأرقام 07735-6667 والرقم الآخر 07836-6667.

0: امشي امشي امشي امشي واشترك ببرنامج تحدي الثواني حتى تحصل على جائزتين وفائزين اليوم ويانا اكيد. لكن اذا تجاوب صح راح تدخل القرعة ويانا، ويانا اول اتصال ونقول الو. مساء الخير.
1: مساء الورد وعطر الورد.
0: يا هلا ومية هلا.
1: هلا زولة. هلا عين.
0: اهلا احمد. الله يسلمك يا عزك.
1: تحياتي لك الغالية والاستاذ مصطفى.
0: الله يخليك.
1: كل مستمعين ومستمعات.
0: شكرا لك يا احمد وحياك الله. اهلا وسهلا بك يا حمودي. يلا احمد جاهز لتحدي.
1: اريد واحد مال مضروب بوري.
0: يعني اغنيه لو سؤال؟
1: لا سؤال سؤال
0: سؤال. يلا اوكي تمام. ما اصغر عظمه في جسم الانسان؟
1: ما هي اصغر عظمه في جسم الانسان؟
0: احمد عندك وقت وتسمعت السؤال.
1: اعتقد الاذن.
0: ثبت احمد.
1: الركبه.
0: احمد يا اما الاذن يا اما الركبه.
1: يلا الاذن خلاص.
0: ثبت واحد من عندهم.
1: يلا ان شاء الله.
0: شنو
1: ان شاء الله؟ الاذن
0: ان شاء الله. يقول الاذن وانا اقول لك احمد.
1: لا لا اذن. لا
0: والله العظيم لا اذن. لا اجابتك غلط والله. هو الركبة. وين من البداية قلت لك ثبت ارجع ثبت.
1: يلا تقول. ما حسمع.
0: لا لا ابد ما حسمع. بس الحلة والمحافظات كلها والمدير. شكرا لك يا احمد. احمد تقدر تتصل مرة ثانية. شكرا لك يا احمد. حياك الله. ويانا اتصال اخر. الو.
2: مساء الخير. مساء العافية. مساء الفل والياسمين. حياتين الزولة الغالية.
0: عمري
2: حياتي كل سادة وجامعة.
0: يا هلا بفضة. شلونك فضة؟ ان شاء الله بخير
2: الحمد لله
0: حبيبتي. الله يسلمك. اي عزك. الحمد لله ماشي
2: الحال. بعد روحي
0: حبيبتي. يلا فضة جاهزة ان شاء الله.
2: يلا ان شاء الله.
0: يلا يقول السؤال. ما الجزء الملون من العين؟
2: الجزء الملون من العين؟
0: نعم.
2: القرنية؟
0: ما أدري. أنطيني إجابة.
2: والله ما يعني صراحة شوية نسيت الإجابة.
0: ها. هي نفس القاء بس
2: القزحية.
0: القزحية. إجابتك صحيحة يا فضة. شكرا لاتصالك.
2: جميل يا عمري.
0: يا هلا حبيبي. ويانا اتصال آخر. ألو.
3: ألو. مساء الخير.
0: مساء العافية. يا هلا.
3: حياك الله. تتأذل شلونك؟
0: الله يسلمك. أهلا يا كرار. أنت شلونك؟
3: الله يبارك في تحياتي لكادر الإذاعة وكل الموجودين.
0: وتحيات كادر الإذاعة لك يا كرار وكل الهلا بيك. يلا كرار. شكرا. جاهز إن شاء الله.
3: إن شاء الله. سؤال سهل وجميل.
0: ما المعدن الذي يرمز له بالرمز FE؟
3: ما المعمل الذي يرمز له
0: بالرمز؟ المعدن. المعدن.
3: الراديوم.
0: المعدن الذي يرمز له بالرمز FE.
3: الرمز FE. ما هو معدن الذي يرمز له FE؟
0: نعم. إجابة.
3: ما تقدرين تغيرين إياه؟
0: ما أقدر. لازم تتصل مرة ثانية لأن أكو اتصالات. هو
3: شنو؟
0: لازم تتصل مرة ثانية لأن أكو
3: تتذهب.
0: للأسف إجابتك خطأ يا كرر. شكرا لاتصالك كرر. حياك الله. وأكو اتصال آخر. ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: مساء الورد والمحبة.
0: مساء العافية
4: والاشتياق.
0: حياك يا جلع يا صفاء. كل الهلبي
4: وكل شيء حلو على عيون الغالية.
0: الله يسلمك يا
4: الخفاج الغالي.
0: يا عز غاليك. شكرا لك.
4: تاقيلك والله.
0: الله يعزك. تشتاق لك العافية. رجعت لكم ان شاء الله.
4: عودة ميمونة ان شاء الله بعد. لا تغيبين علينا.
0: الله يسلمك. الله يخليك. ان شاء الله ندعولي ما غيب حتى ما غيب.
4: ان شاء الله صحة وسلامة. ولدت في الرياضية. ما عدت في الاعداد في الرياضية.
0: يلا هسه طبعا دائما جلاء صفاء يقول اسئلة رياضية. راح أني أسألك أسئلة رياضية. يلا
4: يلا.
0: السؤال يقول لاعب برازيلي اشتهر بمهاراته العالية وابتسامته الدائمة ولعب لبرشلونة وباريس سان جيرمان، فمن هو؟ شو اسمه هذا اللاعب؟
4: لاعب البرشلونة.
0: نعم.
4: أنا اللي أعرفه سابقا بالتسعينات لعب ريفالدو.
0: ما ادري اعطيني اجابه. اي لعب بسي ميلان. اي سي ميلان
4: لعب في ها
0: اي
4: لا رونالدو
0: لا لا لا لا لا, لا.
4: ما انا اقول ما انا اقول رونالدو ما لعب برشلونه لعب للريال.
0: راح يخلص وقتك كله صفاء.
4: نقول روماريو.
0: للاسف اجابه خاطئه صفاء. زين لاعب فرنسي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العام 1998 وورها صار مدرب وحقق دور الأبطال. من هو؟
4: ريال مدريد. الحبيب الكبير الحبيب حبيب قلبي.
0: من هو؟
4: زين الدين زيدان الكبير.
0: أحسنت إجابة صحيحة. أيه. شكرا لاتصالك.
4: هذا أخذ دور الأبطال للريال 16 و17 و18 حتى
0: وارد. إجابة موفقة يا يا حياك. طبعا حوراء تقول نسوي لك قطع راتب الزولة إذا تغيبين بعد. لا لا بعد ما دام بيها قطع راتب بعد ما غيب. أكو اتصال. ألو
5: ألو مساء الخير والعافية ست
0: حبيبتي يا ميام الغالية.
5: كل الليبيت الحمد لله السلامة.
0: الله
5: يسلمك. إن شاء الله الشفاء العادل.
0: الله يسلمك أي عزة. شوفوا ما قدرت أنا بلياكم. أنا مسوي عملية وبعد أنا عندي يعني منطيني إجازة مفتوحة وجيت داومت على موتكم. يلا
5: أنت وردة أنت إن شاء الله صحة
0: وحورات رتك طعراتي.
5: لا أنا طفرات من عندي.
0: فوالله العظيم يعني صراحة أنا أحس الضحكة وياكم واللمة وياكم وأحس مودي يتغير وياكم. لهذا يعني اليوم تفاجأ أو من شافوني أنا يعني جيت لي إذا قالوا ليش عدج قلت لهم يعني ما أقدر خلاص يعني لازم أني أقدم برنامجي لأن أنا أحب يعني المستمعين وأحب هذه المشاركات الدائما تجيني وسؤالكم علي. فأني كلش أشكركم لأن دائما تدخلون تسألون علي وتسلمون علي بالحسابات الخاصة إلي. شكرا لحبكم واحترامكم وتقديركم وخوفكم علي. شكرا لكم جزيلا يعني من القلب. هذه
5: والله احنا انا خصاني يعني مشتاقة لك مشتاقة هاي الروح الرياضية الروح الطيبة هذا الصوت الحنين قلبك الطيب
0: يا عمري
5: تتأذل الغالية
0: حبيبتي. الله يسلمك. هيومة يلا هيومة جاهزة
5: والله ان شاء الله.
0: يلا عافية عليك هيومة. يقول السؤال كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟
5: والله ما اعرف ناسي.
0: لا
5: غيري.
0: زين ما راح أغيره لكن أقل من العشرة. يلا هذه مساعدة
5: أقل من العشرة. ثمانية.
0: عاشت يدك يا مو إجابة صحيحة. شكرا لك حياك حبيبتي يا هلا وميتها. اتصال ألو.
6: ألو
0: وعليكم السلام يا هلا
6: تحياتي لك حبيبتي
0: عمري كل الهلا. من وياي؟
6: أم يوسف معاكي.
0: أم يوسف انطيني اسم.
6: حنان محمد.
0: يا هلا بحنان شلونك أم يوسف؟
6: والله زين الحمد لله.
0: الله يسلمك. الله يسلمك حبيبتي. الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا
6: إن شاء الله.
0: يلا أم يوسف جاهزة؟
6: إن شاء الله.
0: يلا ما الكوكب الذي يمتلك أشهر نظام من الحلقات؟
6: أكبر نير أكبر؟
0: نعم
6: ممكن خيارات؟
0: لا ما أبي
6: والله. يمكن الحلزون هو هذا
0: هو مو حلزون هو شنو اسمه؟
6: زحل.
0: زحل. وآخر دقائق جاوبت إجابة صحيحة أم يوسف. شكرا لاتصالك. شكرا حياك الله يا هلا وميت. هسا نروح الفاصل نغير المود ونرجع وياكم.
7: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. تقنيات الهندسة الكهربائية. الطالب يتعلم كل شيء عن توليد الطاقة، الصيانة، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيات وحتى الاتصالات. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية التطبيقي والعلمي وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. وأيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، الكهرباء، القوى الكهربائية، مكائن كهربائية، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، ميكاترونيك، الاتصالات. توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، الأجهزة الطبية، صيانة منظومات الليزر، صيانة حاسوب، صيانة المصاعد الكهربائية، تكنولوجيا إعلام، صيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنية المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وراح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 2,750,000.
8: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: المشاركة على الأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667، والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. وتحدي الثواني، وأكيد اليوم ويانا فائزين اثنين، واللي يجاوب جواب صحيح راح يدخلوا ويانا القرعة. وأكو وقت بكل سؤال إلى وقت، إذا انتهى الوقت خلاص، حتى لو كانت الإجابة صحيحة بعد وقتك انتهى. هذه تعليمات من الإدارة طبعا، لأن حتى يعني تكون الإجابة سريعة، لأن هو صح له تحدي الثواني مو تحدي الدقائق ولا الساعات. يلا أكو اتصال ويانا.
1: ألو
0: ألو،
1: حياك الله ست أزل.
0: حياك الله، كل الهلا، أهلا يا كرار.
1: شكرا لك.
0: يلا كرار، جاهز للسؤال الثاني؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: يلا عافية عليك. السؤال يقول ما الدولة اللي اخترعت الورق؟
1: الصين إن شاء الله.
0: عافية عليك يا كرار، وإجابتك صحيحة. شكرا لك، حياك الله. اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: مساء
0: النور يا هلا.
2: حياك
0: حبيبتي، أهلا وسهلا، كل الهلا بيك. من وياي؟
2: مودة. يا
0: مودة، يلا يا مودة جاهزة؟
2: إن شاء الله.
0: يلا، ما المدينة التي تعرف بمدينة الضباب؟ المدينة التي تعرف بمدينة الضباب، عندك وقت.
2: والله مبالي بس ما جات المعلومة.
0: خلص الوقت. شكرا لاتصالك يا مودة، شكرا جزيلا، حياك الله. أكو اتصال آخر.
3: ألو مساء الخير.
0: يا هلا يا هلا ومية هلا، حياك الله.
3: سلامتك يا غالي.
0: الله يسلمك يا عزة، كل الهلا بيك.
3: الله يحفظك وحفظ روحك الطيبة والأخلاق الجميلة.
0: الله يعزك، شكرا لكم، شكرا جزيلا. من وياي؟
3: عباس الطيب وياك.
0: يا هلا بعباس، شلونك عباس؟
3: الله يحفظك. عباس إشحادة أحمد من بغداد.
0: عباس إشحادة.
3: نعم.
0: يلا عباس جاهز؟
3: إن شاء الله.
0: يلا، يقول السؤال من هو مؤسس علم الاجتماع عند العرب؟
3: شو اسمه ابن جبر حيان هيكي.
0: انطيني إجابة
3: بس دقيق. جبر حيان. ما بي خيارات؟
0: ما بي خيارات للأسف، انتهى الوقت. انتهى الوقت عباس، انتهى الوقت للأسف. هي إجابة أسم موتب بالبداية، كم سؤال غلط يعني إجابتك غلط، لكن راح نعتبرها صحيحة بما أنه أنت جاوبت إجابة صحيحة. شكرا لك، حياك الله، يا هلا ومية هلا. اتصال آخر. ألو
4: كاسرور.
0: يا هلا ومية هلا.
4: سلور عليك وتحياتنا لك سيدي مخرج.
0: الله يسلمك. الله يسلمك يا عزك، شكرا لك يا عبد الكريم. يمكن
4: تمام
0: عبد الكريم، عبد الكريم الحلي، اهلا بك يا عبد الكريم.
4: وردي.
0: يلا عبد الكريم جاهز؟
4: ان شاء الله.
0: عبد الكريم، اي حضاره اشتهرت بالكتابه المسماريه؟
4: حضاره سومريه.
0: ايش يقولون حضارات؟
4: حضارات إيه؟ ما بعد حضاره الرافدين.
0: حضارات بلاد الرافدين. شكرا لك.
4: شكرا.
0: شكرا شكرا، حياك الله. اتصال اخر. الو
5: الو
0: الو،
5: عزوله الغاليه،
0: عيوني، الله يسلمك.
5: احمد دلم مره ثانيه.
0: يلا هلا بك احمد. يلا احمد جاهز؟
5: يلا يلا ان شاء
0: يلا. السؤال يقول من هو صاحب كتاب القانون في الطب؟
5: ما هو صاحب كتاب القانون في الطب؟
0: اي من هو، مو ما هو، من هو؟ احمد وقت بس يخلص، انت بعد يعني ما انطيني إجابة نهائية.
5: راح أجاوب الرازي.
0: من هو؟
5: الرازي.
0: للأسف غلط، للأسف غلط. يلا. للأسف اليوم. يلا. أحمد شبيك أحمد اليوم، ليش؟
5: يلا راح يكون آخر اتصال.
0: ليش أحمد، ليش اليوم شبيك؟
5: والله صراحة أمورة ما أدري شلونها.
0: للأسف والله للأسف.
5: عجلة مشاكل.
0: الله يسلمك يا عزة، كل الهلا بيك أحمد، حياك الله، يا هلا ومية. الاتصال آخر. ألو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
6: مساء الخير
0: حبيبتي. مساء الورد حياتي. والعافية عمري.
6: الله يعافيكي. معك رسل نايف.
0: منو؟
6: رسل نايف.
0: رسل نايف؟
6: نعم يونس.
0: بس الاسم بلا زحمة لين ما دا أسمع. ألو؟ ألو؟ للأسف انقطع الاتصال. ما أدري رسل نايف ما أدري ما أعرف يعني ما ما ما سمعت الاسم. أي الشبكة والاتصالات كلش كثيرة. أكو اتصال آخر. ألو؟
7: ألو مساء سعيد ست أزل.
0: حبيبتي حياك الله. أهلا وسهلا.
7: شكرا ست أزل. معك يا أيدن.
0: أهلا بيك يا أيدن. هاي وين مختفية؟ صار ليش فترة كلش كبيرة ماكو.
7: أي فعلا إن شاء الله مشغولة بالأطفال يعني سجلوا أطفالي صف أول.
0: يا عيني يا عيني. إن شاء الله الموفقية والنجاح الدائم لهم وإلك يا أيدن.
7: شكرا حبيبتي ست أزل.
0: الله يسلمك. يلا أيدن راح أسألك سؤال حتى تجاوبيني إجابة. أريدها سريعة حتى قبل ما يخلص الوقت.
7: نعم.
0: يلا. ما أقدم ملحمة أدبية معروفة في عفية عليك يا أيدن وإجابتك صحيحة. شكرا
7: يعني
0: لك.
7: قصة جميلة.
0: شكرا شكرا جزيلا يعني. بعد ما مخلص السؤال شوفوا أنا أريديك إجابة سريعة تجيني. شكرا لك يا أيدن. الاتصال آخر. ألو.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
8: تحياتنا الكادر راح المستقبل والمخرج الجميل.
0: تحياتنا لك. شكرا لك.
8: رياضة سؤال رياضي.
0: منو حضرتك؟
8: اياد ابو نور.
0: اياد
8: ابو نور.
0: ابو نور. ابو نور من وين؟
8: انا من الحمزة الغربي.
0: من الحمزة الغربي. يا هلا بيك يا ابو نور.
8: كل هلا بيكم.
0: يلا ابو نور جاهز؟
8: جاهز الرياضة يا ريت.
0: يلا اوكي. يلا يقول السؤال. منتخب أوروبي فاز بكأس العالم 2018 بعد أداء قوي وكان يقود جيل شاب مميز. ما هو هذا المنتخب؟
8: 2018
0: فرنسا. عفية عليك. إجابة بعد لازم بعد سؤال.
8: نعم.
0: يلا السؤال يقول نادي إنجليزي يعرف بلقب الشياطين الحمر وكان من أشهر مدربي. يلا منو؟
8: نادي إنجليزي؟
0: أي
8: مانشستر يونايتد.
0: عفية عليك والله العظيم أنت بالرياضة كده. يقول زيكو. أنت ريالي لو برشلوني؟
8: ريالي.
0: ريالي. ها من جماعة زيكو؟ يقول راح اسمع اغنيه. يقول لا صايره ولا دايره.
8: ورده مخرج الحلقه الجديد.
0: حياك الله. شكرا لك يا اياد واجابتك صحيحه. حياك الله. اهلا وسهلا. اتصال اخر. الو. الو مساء العافيه يا هلا. عمرك كل الهلا بيك.
9: الله يسلمك. شفاء كامل.
0: شفاء اهلا يا شفاء
9: حبيبتي.
0: شفاء كامل. يلا يا شفاء جاهز إن شاء الله؟
9: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. السؤال يقول ما هو القائد القرطاجي الذي عبر جبال الألب بالفيلة؟ يعني عبرهم بالفيل. عبر جبال الألب بالفيلة.
9: هو يعني شنو قائد يعني ما هو القائد
0: عندك وقت دينة؟ عندك وقت وانتهى الوقت وياك. يا اما تجاوبين اجابه يعني صحيحه حتى تدخلين القرعه.
9: لا هو شنو هو قائد عربي
0: أبو... هو انا دا اقولك قائد قرطاجي
9: بس ماكو اختيارات
0: للاسف. هو خلص الوقت لكن حاولي اتصلي مره ثانيه حتى انطيك سؤال ثاني وتجاوبين عليه ان شاء الله. حبيبتي يا هلا وميت. اتصال اخر. الو.
10: الو مساء الخير.
0: مساء العافيه.
10: عوده موفقه تتأذن. الحمد لله على السلامه.
0: حبيبتي سلمك الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا.
10: ام علي من
0: المنطقة. ام علي انطيني اسم.
10: علي قاسم يحيى.
0: علي قاسم. يلا يا ام علي السؤال يقول من هو صاحب كتاب القانون في الطب؟
10: كتاب القانون؟
0: نعم.
10: والله صاحب كتاب القانون بالطب بالله على بالي والله.
0: عندك وقت ام علي للأسف ام علي خلاص الوقت وماكو إجابة. اتصلي بيا مرة ثانية وإن شاء الله تدخلين القرعة وياي. شكرا جزيلا لاتصالك حبيبتي. اتصال آخر فاصل. يلا روح فاصل ويا زيكو وراجعين.
11: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. قسم آداب اللغة الفرنسية جامعة المستقبل، هذا القسم يقبل خريجي الفروع الأحيائي التطبيقي علمي الأدبي وإعدادية فرع الفنون بمعدل 55 لدراسات الصباحية و53 لدراسات المسائية وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس. جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
12: قسم الإعلام فرع الصحافة جامعة المستقبل، هذا القسم يقبل خريجي فروع الأحياء التطبيقي العلمي الأدبي الإعدادي فرع الفنون، ويقبل معدل 54 للدراسات الصباحية و52 للدراسات المسائية وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
11: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
13: بس الجمهور ريال مدريد علاوي بس ابنه من هو بس ابنه

0: وأكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل لريال مدريد. طبعا أنا همزيان لا مع دول ولا مع دول، أنا ويا المنتخب الوطني بس. أكو اتصال. ألو ألو، مساء العافية. هلا،
1: تحياتي إليك والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا عمري، تسلمين حبيبتي.
1: إن شاء الله يا رب ما تشوفين مكروه.
0: اللهم آمين إن شاء الله للجميع يا رب، وتسلمين عمري. من وياي؟
1: نبراس.
0: يا هلا بيك يا نبراس
1: حبيبتي، والله مشتاق.
0: يا عمري تشتاق لكم العافية.
1: والله يعني
0: يا حبيبي، والله والله أنا اللي حبيبتي حبيبتي، شوفوا برامج الصباحية. والله أنا اللي مفتقدتكم الصراحة، والله العظيم. يلا نبراس، جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: يلا نبراس، شلونك بالأسئلة بداية؟
1: والله ما أقدر أقول لك زين، يعني حسب السؤال إذا أعرفه أو لا.
0: يلا تمام زين. من هو صاحب كتاب القانون في الطب؟
1: ابن النفيس.
0: ما أدري، أنطيني إجابة.
1: يمكن ابن سينا. لا ابن سينا.
0: ثبتين.
1: أي أثبت.
0: عافية عليك نبراس، وإجابتك صحيحة، شكرا لاتصالك.
1: مع السلامة.
0: يا هلا ومية هلا. اتصال آخر. ألو
2: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد،
2: شلونك قلبي
0: حبيبتي؟ كل الهلا.
2: مع السلامة.
0: عمري أنت، الله يسلمك.
2: هي الزهراء أيمن.
0: زهراء؟
2: نعم عيني.
0: زهورة من وين؟
2: من بغداد.
0: من بغداد، شنو هالصوت الحلو زهورة؟
2: في الأحلى حياتي
0: عمري. يلا زهورة من وين؟ من بغداد.
2: من جسر دياله.
0: من جسر دياله، يا هلا بيك وكل أهلنا بجسر دياله، نورتينا زهورة. يلا زهورة جاهزة؟ شلونك بالمعلومات؟ شلونك بالأسئلة؟
2: والله يعني نص ونص.
0: نص ونص.
2: بل كنت ندبرها.
0: يلا ندبرها إن شاء الله. السؤال يقول: من صاحب ديوان الأجنحة المتكسرة؟
2: من صاحب ديوان الأجنحة المتكسرة؟
0: نعم. يلا عندك وقت يا زهورة.
2: صاحب ديوان
0: الأجنحة المتكسرة، إيه مساعدة؟ يلا جبران. جبران جبران
2: جبران خليل جبران.
0: عافية عافية عليك، عافية عليك يا زهرة. خو ما حس سمعني أنا غششت. خو ما حس سمعني من عندكم أنا غششتها. شكرا لك يا زهورة.
2: لا ما حس سمع، بس أنا وياك.
0: عافية عليك، عافية. الله ما حس سمعنا. شكرا يا حبيبتي. أكو اتصال آخر. ألو
3: ألو حبيبتي، رجعت مرة ثانية.
0: منو؟
3: شفاء.
0: شفاء، أهلا يا شفاء. يلا شفاء جاهزة؟
3: يلا.
0: من صاحب مسرحية هاملت؟ هاملت. شو اسمه؟ عفية عفية. شوف زيكو بلا ما أقول للهاني، شنو يعني تتشكك بقدراتهم. شكرا لك يا شفاء. يقولون احنا ما سمعنا ابدا. شكرا لاتصالك. اكو اتصال اخر.
4: الو
0: الو
4: الو، معلي مره ثانيه.
0: اهلا بيك يا معلي. يلا معلي جاهزه؟
4: اهلا بيك ان شاء الله.
0: من هو الشاعر الملقب بالمتنبي؟
4: المتنبي. هي ابو الطيب المتنبي.
0: ابو الطيب المتنبي. عاشت ايدك، عاشت ايدك يا معلي. شكرا لاتصالك.
4: الله يسلمك
0: حبيبتي. اتصال آخر. ألو ألو
5: ألو
0: ألو
5: ألو، مساء الخير.
0: مساء العافية. عمره الله يسلمك بخير، إذا أنتم بخير.
5: الله يسلمك.
0: الله يسلمك. من وياي؟
5: زينب حبيبتي.
0: زينب إيش؟
5: زينب خيون السماء.
0: زينب خيون، يا هلا بأهل السماء. ويلا زينب جاهزة؟
5: إن شاء الله.
0: ما الآلة الموسيقية اللي تحتوي عادة على 88 مفتاح؟
5: 88 مفتاح.
0: نعم.
5: الو
0: اي يلا منو؟
5: ما بيها اختيارات؟
0: منو؟ هيك شي خشبي كبير، مرات نطب للمطاعم نلقيه، مرات اي شنو؟ البيانو. عافية عليك يا زينب، شكرا لاتصالك. شكرا زينب. اتصال اخر. مساء العافية يا هلا،
6: عليك على الكادر على كل المستمعين،
0: حياكم الله، كل الهلا بيكم.
6: معكي ميمن.
0: منو؟
6: ميمن.
0: بس الصوت شوية تعلونا اياه لين ما دا اسمع.
6: ام ايمن.
0: ام ايمن، انطيني اسم.
6: ليلى.
0: ليلى ايش؟
6: عبد القادر.
0: عبد القادر من وين ليلى؟
6: من الموصل.
0: من الموصل، كل الهلا بيك يا ليلى.
6: مكسر حياتي.
0: يلا ليلى، السؤال يقول اي قارة او لحظة خلي اشوف السؤال، لان ما اعتقد. ايهما اثقل، الكيلوغرام من الحديد ام كيلوغرام من الريش؟
6: يعني
0: متساويتان. أنا أشوف ليلى هي مدرسة من الرياضيات.
6: لا والله محاسبة.
0: شكرا. شوفي مدى أقول. شكرا، تحياتنا لك، حياك الله يا ليلى، شكرا جزيلا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
7: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد، حياكم الله.
7: أحمد الجبوري وياكم من صلاح الدين.
0: أحمد الجبوري، أهلا بيك يا أحمد.
7: الله يسلمك ويحفظك.
0: يلا أحمد، جاهز إن شاء الله؟
7: إن شاء الله.
0: ما المضيق الذي يفصل آسيا عن أمريكا الشمالية؟
7: دي خيارات؟
0: لا.
7: ألو.
0: ما بي خيارات.
7: آه.
0: مضيق بيرن. مضيق بيرن. مضيق بيرن.
7: هلو.
0: للأسف أحمد، طبعا المخرج انطاك يعني فرصتين، لكن أنت لا أنت السامعني واني دا غششك، ولا أنت اللي سامع الوقت، ولا أنت اللي مجاوبني. شكرا لك يا أحمد.
7: شكرا.
0: شكرا، حياك الله، شكرا جزيلا. اتصال اخر. الو، فاصل يابا، خليه يروح فاصل وراجعين.
8: انضم الان الى صرح جامعة المستقبل العلمي، قسم العلوم التربوية والنفسية، القبول مفتوح لكل خريجي الاعدادية، العلمي، الاحيائي، التطبيقي والادبي، ومعاهد إعداد المعلمين في الخدمة الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 50، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 53، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000. جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
9: قسم الفيزياء الطبية، يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي الأحيائي والتطبيقي، ومعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
8: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: هذا أي واحد يشوف واحد متغير عليه لازم يروح بهذا التوقيت حاليا ورا ما سمع هذا الفاصل يروح يقول له صار لك يومين ما عاجبني ويصعد ويصعد الدولار. احنا شوفوا شوفها يا هوالي, شوف واحد مثلا يقول له صار لك يوم وين ما عجبني, يقول له يا معود الدولار هو خلى بينا بعد سوى بينا نزلنا للقاع. استغفر الله. يلا عم خلينا نرجع للبرنامج احسن. اكو اتصال ويانا. الو,
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, يا هلا.
1: حياك الله اختي العزيزه, تحياتي لك.
0: حي الله اصلك, كل الهلا بيك, اهلا وسهلا.
1: كامل جاهز ياكم.
0: اهلا يا كامل.
1: نعم
0: يلا كامل جاهز.
1: جاهز ان شاء الله.
0: يلا السؤال يقول كم عدد المربعات في رقعة الشطرنج؟
1: شلون عدي السؤال؟
0: كم عدد, عندك وقت كامل, كم عدد المربعات في رقعة الشطرنج؟
1: عدد المربعات في رقعة الشطرنج 204 نقول.
0: أنا ما أدري, انطيني إجابة حتى بس هواي, يعني أنت مبالغ بالرقم, كلش مبالغ.
1: 64 قول.
0: 64؟
1: نعم.
0: ثبت؟
1: نعم نعم.
0: إجابة صحيحة, شكرا لاتصالك, حياك الله. أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام, يا هلا.
2: تحياتي لكم وعلى الكادر كل المستمعين.
0: الله يسلمك, وتحيات الكادر لحضرتك.
2: الله يخليك. وياك علي عمار هوني.
0: علي عمار من وين؟
2: أول مرة أشارك وياك, من ميسان.
0: إن شاء الله مو آخر مرة يا علي. شلونها ميسان؟ إن شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله بخير.
0: يلا السؤال يقول.
2: نعم شو يقول السؤال؟
0: في أي رياضة يوجد مصطلح ضربة إرسال؟
2: ضربة شنو؟
0: ضربة إرسال.
2: إرسال؟
0: نعم.
2: اسم كون؟
0: ها؟
2: التنس؟
0: التنس. أنت شو تقول؟ إجابتك صحيحة لو غلط؟
2: صحيح.
0: صحيحة, وأنا أقول لك صحيحة, وشكرا لاتصالك يا علي عمار. شكرا. اتصال آخر.
3: قطع الاتصال.
0: يا هلا ومية هلا. أهلا
3: بك حبيبتي. ويا فاطمة كامل.
0: أهلا يا فاطمة.
3: أهلا بك.
0: يلا فاطمة جاهزة؟
3: جاهزة.
0: ما عاصمة النمسا؟
3: عاصمة النمسا فيينا.
0: متأكدة؟
3: أي
0: أعرف. ما عاصمة البرتغال؟
3: كوبنهاجن.
0: لا لا
3: البرتغال. لشبونة العفو.
0: عافية عليك, عافية عافية فاطمة, عافية, شكرا لاتصالك.
3: شكرا جزيلا.
0: هلا وبيك, هلا ومرحبا. ها هذا آخر اتصال حتى نروح وياكم لفاصل حتى نرجع ونشوف اليوم من فاز ويانا. يلا نستقبل هذا الاتصال, نقول ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, يا هلا ومية هلا.
4: باسم نايف.
0: منو؟
4: باسم نايف.
0: باسم
4: نايف. نايف
0: نايف ايش؟
4: يونس.
0: نايف يونس. من وين نايف؟
4: انا رسل نايف يونس. رسل.
0: انت رسل؟
4: اي نعم.
0: من وين رسل؟
4: من الموصل.
0: من الموصل. اليوم اهل الموصل منورينا.
4: نور نورك حياتي.
0: شكرا. يلا يا رسل. رسل السؤال يقول ما اسم صغير الضفدع؟
4: ممكن تعيدين السؤال؟
0: ما اسم, عندك وقت, ما اسم
4: شرغوف.
0: نعم
4: شرغوف.
0: وما اسم صغير الاسد؟
4: الشبل.
0: وما اسم انثى الاسد؟ عفية عليك يا رسول, شكرا لاتصالك, شكرا جزيلا. خلي نروح فاصل حتى من نرجع نشوف اليوم من فاز ويانا بحلقة تحدي الثواني وراجعين.
5: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
6: قسم تقنيات الأشعة جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65. تبقص السنوي 3 مليون بس.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
6: قسم تقنيات البصريات جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65 وبقص السنوي 3 مليون دينار بس.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

وأكيد رجعنا وإياكم ويا فائزين لهذه الحلقة، حلقة تحدي ثواني. أكيد أني أشكر كل شخص علق على الفيسبوك، شكرا لكم حبايب قلب، وشكرا شكرا والله العظيم. اشقد ما أشكركم هو قليل بحقكم. هدى وعباس ورسول حبيبتي وجمانة والقرآن حصني وبعد منه جمانة لطيف وعبد الكريم الحلي وغيث أحمد الخفاجي وبعد ما أعرف منه أكو ويا هاجر، شكرا همسة، كوثر إبراهيم العلي حبيبتي عمري، كل الهلا بيكم، شكرا شكرا لكم، شكرا لهذه الكلمات الجميلة، شكرا لتعليقاتكم الحلوة صراحة اللي تنطي دائما تنطي طاقة إيجابية، تنطي حافز إلي. شكرا لمصطفى عمار محمد وكل الأشخاص اللي حوراء حبيبتي حوري حوراء محمد، شكرا لكم، وإن شاء الله موجودين وباقين وياكم بإذن الله. وأنتم اللي منوريني، زينب، زينب علي حبيبتي، شكرا لكم يا عمري، شكرا شكرا لكم، شكرا من القلب. هدى عبد الغني شكرا لك يا عمري. طبعا خلي نشوف منو فاز ويانا بحلقة اليوم، لكن نشوف هذا الفاصل القصير، كلش يعني كلش صغير حتى يصير هيك حماس بإعلان الأسماء.

ومن بين العصر والمغرب فاز ويانا اياد ابو نور. ارجع اعلن اسماء الفائزين اليوم ويانا، اياد ابو نور وليلى عبد القادر. واكيد اللي تقول القران حسني تقول احنا اهل البث ما لنا حصه يعني، فان شاء الله يعني لازم اقعد امخمخ لكم حتى اطلع لكم حصتكم. انتظروني ان شاء الله الاسبوع الجاي اجيب لكم بشارب بخصوص حصتكم، لكن اريد تفاعل اكثر، اريد مشاركات اكثر، حتى يعني تجاوبون وحتى حالكم حال المتصل. شكرا لكم حبايب، شكرا شكرا جزيلا، شكرا كل من تواصل ويانا وشارك ويانا، واللي ما حالف الحظ اليوم ويانا اي حال فالحظ ان شاء الله الاسبوع القادم باسئله جديده ومعلومات جديده، ويعني اتصالاتكم الصراحه اللي تشرح القلب. شكرا لهذه الروح الطيبه، الروح الرياضيه من المستمعين والمشاركين على الفيسبوك، عباس الطيب وغيرهم يقولون ألف مبروك، فدائما تمنوا الخير، وزنوبة أيضا تمنوا الخير لكل الناس حتى الخير يجيكم أكيد ويدق بابكم. شكرا للزميل مصطفى زيكو على الفواصل الجميلة وهذه الأجواء الممتعة، وشكرا لكادر إذاعة جامعة المستقبل، وشكرا إلي يا آني طبعا. أنا خلي أشكر نفسي، أزل كانت وياكم، أتحييكم وتقولكم إن شاء الله دائما الابتسامة مرسومة على وجوهكم، وعيشوا يومكم والأجواء حلوة والجو بارد والدولار صاعد والبيض صارت الوحدة ب500، فأنتم عيشوا الأجواء بعد بكيفكم. فنختمها، لازم إحنا نختمها بشي يعني. شكرا لكم، ومن هنا أقولكم في أمان الله.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الكلية تستقبل خريجي الإعدادية من كل الفروع، العلمي، الأحيائي، التطبيقي وحتى الأدبي، بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وأيضا يقبل الفنون، إعداد المعلمين، التربية الرياضية، زائد خريجي الإعداديات المهنية الأبطال، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية، والقسط السنوي 1,600,000 دينار.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: كلية الصيدلة جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90، وبقص السنوي 7 مليون دينار فقط.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
6: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
9: إذاعة المستقبل FM

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية الطب العام في جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 95 وبقسط سنوي 15 مليون دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: أنت على مستقبل FM 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية القانون بجامعة المستقبل، الكلية تفتح أبوابها الخريجي الإعدادية من الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي، وبمعدل 68 للدراسة الصباحية و65 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000 دينار.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية طب الأسنان جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90، وبقصص السنوي 7,250,000 دينار.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الاتصالات، الطالب يتعلم كل شيء عن شبكات الحاسوب، إدارة الأنظمة الإلكترونية وصيانة الأجهزة والهواتف، وحتى تقنيات القدرة الكهربائية والقوة الكهربائية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، اتصالات، حاسبات، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، صيانة الحاسوب، كهرباء، أجهزة طبية، شبكات الحاسوب، القوى الكهربائية، صيانة منظومات الليزر، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، الإدارة الإلكترونية، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

قطع مكاتبك ولا سألنا اش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. قطع مكاتبك ولا سألنا اش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة، وانت العزيز

كبرنا بغير حب ما نبدله، نكبر مثل وردة ونفوح عطويلة، ولو بدلتنا بغير حب ما نبدله، واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة، وانت العزيز.

الجفن. صدق حبيبي الوردة ما تنسى الغصن. نقول لك حبيبي العين ما تنسى الجفن. صدق حبيبي الوردة ما تنسى الغصن. واحنا بهواك

0: قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. واحنا بهواك تلوم بينا الغايمة، وانت العزيز تغيرت.
1: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

اشتاق لك يا نهر، يا البردك الجن اشتاق.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. القسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية، الطالب يتعلم شلون يصمم ويصلح ويشغل الأجهزة الطبية اللي تساعد بالعمليات والفحوصات اليومية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وحتى لخريجي الإعدادية الصناعية إلكترونيك السيطرة الأجهزة الطبية إلكترون، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,750,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكرة ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

مع كلمات عمر بطيشة وألحان سيد مكاوي، مع نجمة حفلنا الليلة الفنانة فايزة أحمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.